0: عام دراسي جديد مع بداية العام الدراسي، أمورك جاهزة والكتب مرتبة والمنبه يعلن موعد النشاط اليومي الصباحي، لكن لأولياء الأمور وللمعلمين والمعلمات نقول خلكم قريبين من الطلاب والطالبات، اسألوهم عن يومهم، اسمعوا أسئلتهم وشجعوهم، لا تخلون الواجبات هي الهدف، اكتشفوا تفاصيل تجاربهم مع الدراسة والمواد ونموا مهاراتهم ومواهبهم. يمكن بين الطلاب مشروع موهوب يحتاج اللي يكتشفه. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: بوظبي اف ام، محطة تجمعنا على المحبة والفرح.

خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبو

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي.

0: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.
1: القيادة التي آمنت بالإنسان.
2: منذ تأسيس دولة الإمارات حظيت المرأة بدعم استثنائي من القيادة الرشيدة التي آمنت بأن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان، واليوم تواصل المرأة الإماراتية مسيرتها بثقة متسلحة بالعلم والكفاءة والفرص المتكافئة.
1: يوم المرأة الإماراتية.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: طبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن ابيات شعري ما تويت.
0: بوظبي اف ام فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي وشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات
3: فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
2: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
3: أبوظبي FM.

0: كلمة
1: استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هول
2: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
3: راجع بشوقي ولهفتي
2: قهوة غبي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90.9

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM. شريكة في الإنجاز.
1: في المؤسسات الحكومية والخاصة، في التعليم والصحة والإعلام والاقتصاد والتكنولوجيا، تسجل المرأة الإماراتية حضوراً فاعلاً ومؤثراً، مؤكدة أن النجاح يتحقق عندما تتكامل الجهود لخدمة الوطن.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. آمنة القبيسي.
3: في الرياضة وتحديداً في سباقات السيارات، تألقت آمنة القبيسي أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا. دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء، لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار أهم من التوقعات.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
5: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: التقنيات جميلة إذا استخدمناها بالشكل الجميل. لا تخلون التليفون ياخذ وقت الدراسة أو الجلسات العائلية. الاعتدال هو السر لتحقيق التوازن والنجاح. بوظبي FM، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.

0: عام دراسي جديد.
1: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام، ما فيني نوم الصبح، يلا قوم، ما أقدر أقوم، في السيارة يالس نعسان، يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. أبوظبي FM.

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي أف أم.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: بنت زايد.
1: آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بأن المرأة نصف المجتمع وشريكة أساسية في التنمية، واليوم تجسد المرأة الإماراتية تلك الرؤية في كل إنجاز تحققه وكل بصمة تتركها في مسيرة الوطن.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي نور الكعبي.
2: مع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نور الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية. تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقاً، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية. كانت وراء دعم فنانين، كتاب ومبدعين، وشاركت أيضاً في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب من الجمهور.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
4: من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلس للأسرة، جزء من M42.

عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.
1: نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الكلمة الطيبة صدقة، خلوا دايماً كلامكم وكلماتكم لطيفة طيبة مع زملائكم، معلمينكم وأفراد أسرتكم. الكلمات الطيبة تصنع بيئة إيجابية وتترك أثر طيب في القلوب. من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

0: بس انساك واللي خلاك من واي تعود مشتريك مشتريك مشتريك بيروح مشتريك مشتريك مشتريك بيروح.
1: كل لحظة أجمل
2: مع
1: بوظبي FM.

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادربت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن، امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مباشرة.

0: مبكرا. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية، وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
1: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
0: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقا لتقرير الفجوة بين الجنسين عالميا لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب 1/3 المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار إلى جانب

0: جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً، هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 23 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكراً للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكراً للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكراً لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
1: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
2: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي، يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات: فخورين بالإمارات.

0: عام دراسي جديد.
1: لكل ولي أمر، رجاءً لا تتوقع إجابة مختلفة عن السؤال اللي تسأله من سنين بعد كل يوم دراسي. شو سويتوا؟ الإجابة ولا شيء. شو خذتوا اليوم؟ الإجابة ولا شيء. شو اسم أستاذ الرياضيات؟ ما أدري. نأكد لكم ما في أي تحديث أو أبديت هالسنة. عزيزي الأب، عزيزة الأم، الوضع طبيعي ولا داعي للقلق. أمورك طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على

التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دوري أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي اف ام.
1: أبوظبي اف ام، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

0: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
2: الطالب المتميز يتحمل المسؤولية، ينتبه بالحصة وينجز واجباته ويحافظ على أغراضه ويعترف بأخطائه. المسؤولية علامة من علامات النضج والتميز، وتحمل المسؤولية صفة من صفات الناجحين.
3: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
2: نجاحها نجاح للوطن.
4: كل امرأة إماراتية تحقق إنجازا في موقعها تضيف لبنة جديدة في صرح الوطن. فنجاح المرأة ليس إنجازا فرديا فقط، بل نجاح للوطن بأكمله، ومسيرة تنموية تمتد آثارها إلى الأجيال القادمة.
2: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي نور الكعبي.
5: مع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نور الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية. تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقاً، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية. كانت وراء دعم فنانين كتاب ومبدعين، وشاركت أيضاً في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب من الجمهور.
6: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
2: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
7: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلط

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.
2: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي FM.

عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
6: ألو؟
7: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
6: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
7: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
6: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية. يا حلاتي،
8: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
4: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
6: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
4: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الOTP ولا بيانات البطاقة.
6: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
4: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
6: صدقك والله، وأنتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحوثني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: بوظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس.
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري مات ويدي.

0: الأم والمعلمة والقائدة.
1: تجسد المرأة الإماراتية أدواراً متعددة بإبداع واقتدار، فهي الأم المربية والمعلمة الملهمة والطبيبة والمهندسة والإدارية والقائدة، وتظل في كل هذه الأدوار رمزاً للعطاء والمسؤولية.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. آمنة القبيسي.
2: في الرياضة وتحديداً في سباقات السيارات تألقت آمنة القبيسي، أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا. دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء، لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار أهم من التوقعات.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة. عام دراسي جديد،
3: أول أسبوع مدرسة، في قانون معروف: نشتري أقلام ملونة كل ألوان الدنيا، دفاتر مرتبة، مقلمة جديدة، وبعد أسبوعين يتم قلم واحد.

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. إعلان بالذكاء الاصطناعي.
6: سعيد، أقول لك شو هالبرنامج اللي نزلته؟ سمعتك وانت تنسخ صوت صالح وتتكلم كأنه
7: هي هذا برنامج ينسخ بصمة الصوت بالذكاء الاصطناعي، نزلته عندي على الموبايل، وبعد في منه نسخة على الكمبيوتر عسب أستخدم بصمة الصوت في الجهاز، كتسهيلات تقنية وفيه بصمة الوجه بعد.
6: حلو، انزين أنا بنزل هالبرنامج عندي.
7: عادي، وفيه بعد ميزات أكثر، تقدر تخلي اللغة بنفس الصوت وحركة الشفايف وكأنك تتكلم أنت أكثر من لغة وتقول كل الكلام المكتوب.
6: يا سلام، عيال بستفيد منه؟
7: تعال تعال، في شو بتستفيد منه مثلا؟
6: وايد أمور، أنا عندي إبداعات أنت ما تعرف عنها، بنزلها عندي اليوم وبجربه.
7: هيه إبداعات؟ شوف، في ناس على اليوتيوب مسوين فيديوهات تعليمية تقدر تستفيد منهم، بس حيدك مو مال هالسوالف تطبيقات وتقنيات.
6: ومنو قال لك؟ لا يا حبيبي، أنا عندي مواهب وما أطلعها إلا عند اللزوم. أقول لك شيء، طرش لي كل الروابط على الواتساب.
7: تامر أمر. يا حمدان اذكر الله، الحين حميد بيوصل وبنعرف من الموضوع.
8: الكل يقول صوتي وصورتي على الإعلان، وأنا ما أسوي لا إعلانات ولا أفهم في هالأمور، وهالحبوب مال التخسيس أصلا أنا ما أعرف عنها شيء.
7: زين زين، خلنا نفهم الموضوع بالأول. هذا حميد وصل، تعال.
9: السلام عليكم
7: حميد، خبرنا شو مستوي بالضبط.
9: يا جماعة ليش مكبرين الموضوع؟
8: شو مكبرين الموضوع؟ أنت تعرف أني أنا الحين متورط في إعلان ما نعرف شو مصدره، وأنك استغليت صوتي وصورتي فيه. هذا غير التعليقات من ربعي وأهلي وربعي في الدوام.
9: ترى كان مطلوب مني أسوي إعلان وبيدفعوا لي، وما لقيت حد مرتب غيرك، خطرت لي هالفكرة، قلت بجرب، وما أدري إنهم خذوا مني هالفيديو ونزلوه في حساباتهم.
7: إنزين، منو هذيل؟ وين هالشركة؟ وكيف تثق فيهم؟
9: لقيتهم طرشين في الدايركت عندي في الانستغرام. تعرف أخوك مشهور وعندهم تابعين.
8: تفضل تفضل، تسوي إعلان للمطاعم لا وبلبسي الإماراتي، وانت تعرف ان هذا ازدراء للهوية الوطنية، تفضحني. واكيد هاي من الحسابات اللي تبيع اي كلام على الناس، ونحن الحين اللي نتورط. نسيت معارفي ومكانتي يا حميد.
7: يا جماعة الخير، هدوا، خلاص حميد تواصل مع الشركة، قلهم يحذفون الفيديوهات من كل منصاتهم.
9: شو احذفها؟ يعني برد لهم فلوسهم؟
7: لازم تتصرف، هالشي لازم تفهمه انت وغيرك، ان استخدامك للذكاء الاصطناعي لشيء مفيد، مو بتستغل أشكال الناس تلعب فيها وتدخلنا في مشاكل، وهذا تصرف يحاسبك عليه القانون. تحمل، دامك غلط وهكت ربيعك معاك، لازم تعرف أنه ممكن يشتكي عليك إذا ما حذفت هالفيديوهات.
9: يشتكي علي وقانون؟ لا يا أخوك، والله نيتي أني أجرب، ما كنت أبا أسوي مشكلة، لكن خلاص بكلمهم كله ولا القانون.
8: على الأقل خذ رأيي في الموضوع. عن إذنكم

0: وأتمنى أنك تحل الموضوع يا حميد.
1: حميد لا تنسى.
2: إن شاء الله.
3: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
4: أبو ظبي الثاني،
5: لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
6: أبو ظبي FM.

0: منصات اف ام الى اذاعة القرآن الكريم من ابو ظبي في بث موحد للفترة الدينية المصاحبة لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.
1: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي،

هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، يتلو على مسامعنا الآن القارئ زايد المنصوري ضمن برنامج الحناجر المواطنة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ما يتيسر له من آيات الله البينات.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ زايد المنصوري ضمن برنامج الحناجر المواطنة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ما تيسر له من آيات الله البينات.

0: آمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، رواه مسلم.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد أذان الظهر.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث

إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف

0: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام لتلاوة طيبة بصوت القارئ الشيخ سعيد الخطيب وما يتيسر له من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة طيبة بصوت القارئ الشيخ سعيد الخطيب وما تيسر له من آيات الله البينات.

هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. ننتقل بكم الآن أعزائي المستمعين في إذاعة خارجية، وذلك لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الحمد لله، الحمد لله رب الأرض والسماوات، رفع قدر زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم في محكم الآيات، وجعلهن للمؤمنين أمهات. ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المؤمنون، إن الله تعالى اختار لحبيبه صلى الله عليه وسلم زوجات فاضلات مؤمنات قانتات، وخصهن بشرف لا يدانى وفضل لا يضاهى، فقال سبحانه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ومن أجلهن قدرا وأرفعهن نسبا الصديقة بنت الصديق، أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، العابدة القانتة، الفقيهة العالمة، السخية الكريمة، الطاهرة العفيفة، الذكية الحصيفة. نشأت في بيت صدق وإيمان وطاعة وإحسان، وبرأها الله بقرآن يتلى على مر الزمان، ففيها نزل قوله تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ونزل الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم في بيتها، ولم ينزل عليه في بيت غيرها. اختارها نبينا صلى الله عليه وسلم زوجةً، فكانت له بعد خديجة رضي الله عنها نعم الزوجة، ملأت بيته مودَّة وحياته بهجة، فكان يمازحها وتمازحه، ويسابقها وتسابقه، ويلاطفها وتلاطفه. اسمعوا إلى هذا الحوار الزوجي بينه صلى الله عليه وسلم وبينها، حين قال يوما لها: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت عني غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. فقالت: والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، رضي الله عنها وأرضاها. كانت تبذل وسعها في رعاية زوجها صلى الله عليه وسلم، فترجل شعره وتعد سواكه وطهوره، وتقول: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه. فلا تعجبوا من جوابه صلى الله عليه وسلم حين سئل: من أحب الناس إليك؟ فقال: عائشة، تلكم أم المؤمنين في بيتها، وذلكم هديها في إسعاد زوجها. ولئن سألتم عن حالها مع ربها فكانت والله عابدة زاهدة، تكثر صومها وتقوم ليلها، فقد قامت تصلي يوما فقرأت: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فأخذت ترددها وتبكي، وعاشت رضي الله عنها راضية قانعة كريمة سخية تؤثر غيرها على نفسها. فقد جاءها
يوماً مالٌ كثيرٌ وهي صائمة، ففرَّقته في الناس ولم تُبقِ منه شيئًا لفطرها، موقِنةً بقول ربها: إن المُصَّدِّقين والمُصَّدِّقات وأقرضوا الله قرضًا حسنًا يُضاعف لهم ولهم أجرٌ كريم. أما عن علمها وفقهها فقد آتاها الله شغفًا بالعلم وحرصًا عليه، فكانت لا تسمع شيئًا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، حتى غدا كبار الصحابة يرجعون فيما التبس عليهم إليها لغزارة علمها. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. رضي الله عنها وأرضاها، جمعت علوما متنوعة تنفع أسرتها ومجتمعها، حتى تعجب ابن أختها وقال لها: لا أعجب من فقهك، ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس، ولكن أعجب من علمك بالطب، من أين هو؟ فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمرض في آخر عمره، وكانت تقدم عليه وفود العرب فيصفون له أدوية فكنت أعدها له، فمن ذلك تعلمت. فكانت نموذجا فريدة للمرأة التي تستزيد من العلوم، مستلهمة من قول ربها تعالى: وقل رب زدني علما. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فيا أيها المحبون لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لقد بلغ من حب نبينا صلى الله عليه وسلم لها أن قال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت، فسُرَّت بذلك أيما سُرور. وكان صلى الله عليه وسلم أكثر ارتباطًا بها من غيرها، فلما اشتدَّ وجعُه استأذن زوجاته أن يُمرَّض في بيتها، فأذِنَّ له، فتوفِّي صلى الله عليه وسلم بين يديها، ودُفِن في بيتها بعد أن كان بشَّرها بقوله: أنت زوجتي في الدنيا والآخرة. ولما حضرتها الوفاة دخل عليها ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أبشري يا أم المؤمنين، كنت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن ليحب إلا طيبا. وتوفيت رضي الله عنها ليلة السابع عشر من رمضان، فاجتمع الناس للصلاة عليها حتى قيل: لم ترى ليلة أكثر ناساً منها، ثم دفنت بالبقيع. تلكم بعض فضائل أمنا عائشة ومآثرها التي نستحضر بمناسبة شهر تمكين المرأة سيرتها. فيا فوز من عرف قدرها فقدرها، وعلم فضلها فأجلها، واقتدى بها في طاعتها وعبادتها وحسن عشرتها لزوجها صلى الله عليه وسلم، وكريم شيمها وعزيز علمها وراسخ فقهها. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وكرِّم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار، وارضَ اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي.
وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، واشرح صدورنا، ووسع أرزاقنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، وبارك في ذرياتنا. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.

استووا واعتدلوا، سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله.

0: صحف إبراهيم وموسى.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. كنا معكم في نقل حي ومباشر لشعائر خطبتي صلاة الجمعة، ونعود بكم الآن إلى استوديوهاتنا بإذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. تنفصل الآن إذاعة أبوظبي وإذاعة إمارات أف أم عن إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي بعد أن نقلنا لكم شعائر خطبتي صلاة الجمعة.

الحمد لله أرى كل ما أرى حاجة في هذه الدولة أو في أرجاء هذه الدولة في أي جزء منها أجد ما يسر الخاطر وأجد ما يستحق الفخر والافتخار في كافة المجالات.

شعب دولة الإمارات شعب يستحق كل الخير ويستحق كل ما يقال عنه من مقال مشرف.

أن نشكر الله سبحانه وتعالى بأن من علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأصبحت دولنا من الدول الرائدة في مجال التنمية والبناء والرخاء الاقتصادي.

يا ربي فاغفر ذنوبي، يا ربي واستر عيوبي، بالسر والجهر أدعو وأنت رب.

0: الأم والمعلمة والقائدة.
1: تجسد المرأة الإماراتية أدواراً متعددة بإبداع واقتدار، فهي الأم المربية والمعلمة الملهمة والطبيبة والمهندسة والإدارية والقائدة، وتظل في كل هذه الأدوار رمزاً للعطاء والمسؤولية.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي نور الكعبي.
3: ومع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نور الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية. تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقاً، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية. كانت وراء دعم فنانين، كتاب ومبدعين، وشاركت أيضاً في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب

0: من الجمهور.
1: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
2: دانات من بلادي فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء. أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان. حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.
3: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
4: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحن نكد

0: بي اف ام يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: طموح يلامس السماء.
2: لم تعد طموحات المرأة الإماراتية تقف عند حدود معينة، بل وصلت إلى مجالات الفضاء والعلوم المتقدمة والابتكار والذكاء الاصطناعي، حاملة اسم الإمارات إلى آفاق جديدة من التميز والريادة.
1: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات النساء

0: الإماراتية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. آمنة القبيسي.
1: في الرياضة وتحديدا في سباقات السيارات تألقت آمنة القبيسي أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا. دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء، لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار أهم من التوقعات.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ. تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
2: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
3: الاستماع مهارة مهمة ضروري اكتسابها، لما نسمع بتركيز بنفهم أكثر وبشكل أفضل وبنتعلم أكثر. استخدم هذه المهارة مع والديك والمعلمين في كل نصيحة، وفي كل مرة تسمع لهم بتكون لك الفايدة والخبرة.
4: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عدد زماني كل ما طار هون.
5: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
6: راجع بشوقي ولهفتي
5: أبو غبي FM 90 FM، خلها دوم في البال.

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي، احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.

0: شهر للاحتفاء والعطاء.
1: يمثل امتداد الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل فرصة لتسليط الضوء على قصص النجاح والعطاء التي سطرتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتقديراً لجهودها المستمرة في بناء المجتمع.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. آمنة القبيسي.
2: في الرياضة وتحديداً في سباقات السيارات تألقت آمنة القبيسي، أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا. دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء، لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار أهم من التوقعات.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع

0: رجل أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
1: بضبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب، وعيش اجواء بضبي اف ام. صوت الامارات اللي تحبه.

0: نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. بوظبي اف ام. عام دراسي جديد.
1: أصعب شيء أول أسبوع في الدراسة مو بالرياضيات ولا الفيزياء، لكن إعادة ترتيب وقت النوم، وهذه للأسف يمكن تحتاج دروس تقوية. يسعد صباحاتكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل عالي
0: وبجمل الأبيات تمتزج

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: الأغاني اللي تحبها كلها على أبوظبي FM.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. التسول الإلكتروني.
6: مريم، شفت هالرسالة في حساب على الانستغرام؟ نزل صورة ياها المريض ويطلب تبرعات، كسر بخاطري.
5: لا لا لا لا لا لا لا، ديري بالك يا نورة، اتأكدتي ان لها الحساب رسمي اول شيء؟ مرخص؟ من اي جهة؟
6: ها؟ الصراحة لا، بس شفت الصورة والناس قاعدة تعلق الله يشفيه، ومتعاطفين وياه وحاطين رقم تليفونه للتواصل وحسابه البنكي. بصراحة فأرسلت له مسج عسى بعرف كم محتاي.
5: ليكون أرسلتي؟ يا ويلك، هذا تسول إلكتروني يا نورة. في ناس يستخدمون صور أطفال وهمية من النت ويكسبون آلاف الدراهم من ناس طيبين مثلك، وشي منهم منظمات وأجندات تجمع أموال بقصد شي ثاني، ديري بالك.
6: شو؟ يعني ممكن الصورة مو صجية؟
5: أيوة، وايد منهم فبركين، ولو كان الحساب فعلا خيري لازم يكون مرخص من الهلال الأحمر أو الجهات الرسمية، ديري بالك يا نورة، ولا تراش تعتبرين مشاركة في جريمة بقصد أو بدون قصد. لا تقولين ما قلت لك.
6: إنزين شو سوي؟ أنا كنت ناوي أحول له الفلوس.
5: تعرفين؟ أحسن شيء نسويه نبلغ عنه أمان شرطة أبوظبي 800-2626، أو بعد طرشيلهم رسالة نصية على 2-8-8. وإذا حابة تتبرعين عندك مؤسسات والجهات الخيرية المعتمدة في الدولة، كوني واعية وحذرة يا نورة. شوفي، جتني رسالة، شوفي شو كاتبين. أرجوك لا تتأخرين، الحالة حرجة، أحتاج تحولين 3000 درهم.
6: ما شاء الله، محدد السعر منك 3000 درهم، ومن غيرك وثانية وثالثة. لو ساعدنا نصاب في اللي يسويه نكون مشاركين وياه.
5: أيوة خلاص، توبة، حضر وابلغ.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء دكتورة أسماء النعيمي، عذاري السويدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: صناعة المستقبل.
1: المرأة الإماراتية اليوم لا تكتفي بالمشاركة في الحاضر، بل تسهم في صناعة المستقبل عبر الأفكار المبتكرة والمشاريع والمبادرات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي نور الكعبي.
2: مع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نور الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية. تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقاً، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية. كانت وراء دعم فنانين، كتاب ومبدعين، وشاركت أيضاً في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب من الجمهور.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
4: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: العقل السليم في الجسم السليم. مارس الرياضة بانتظام. الرياضة والحركة البدنية بتعطيك النشاط والتركيز في المدرسة، بتحافظ على صحتك وتزيد من قدرتك على التعلم. بوظبي أف أم، تجمع الذوق والمتعة.
2: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
1: والإحساس
2: وناس.

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي، احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.

ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دوري أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي فريدريش ميرتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات نوايا للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات ذات الأولوية، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى ألمانيا. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال القمة 18 لقادة دول مجموعة بريكس التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي يومي 12 و13 من سبتمبر الجاري. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ينطلق في أبوظبي معرض أبوظبي الدولي للكتاب من 13 إلى 18 من سبتمبر الحالي في مركز أدنك أبوظبي. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفدا من مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للسقارين للاطلاع على أبرز الخطط والبرامج المقرر تنفيذها لتطوير القطاع الرياضي في منطقة العين. تستضيف دولة الإمارات في دبي عام 2028 النسخة الثالثة من الكونغرس العالمي للإطفاء لتصبح أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وثالث دولة في العالم تستضيف هذا التجمع الدولي لقيادات الإطفاء والإنقاذ والحماية المدنية بعد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: الإمارات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح.

لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: اختار أصدقائك بعناية، الصديق الزين بيساعدك على النجاح وبيشجعك على التميز والسلوك الحسن. الصحبة الطيبة كنز لا يقدر بثمن.

0: نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM. عام دراسي جديد.
1: دقيقة تأخير أهون من استعجال ما لا داعي. سلامة عيالنا أهم موعد هالصبح. صباحكم خير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: your work.
1: من ذاكرة الزمن.
2: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء، لازم يعرف ماضي أهله وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
1: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

ونمت ما تدري بشخص كل ليلة عند بابك واقف مكسور يبكي يبكي.

0: Hasta luego.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة تقديرها لعلاقاتها مع جميع الدول وحرصها الدائم على تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التفاهم والتعاون والازدهار، في ضوء قرار الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بقطع علاقاتها مع دولة الإمارات. وتتطلع الدولة إلى أن يكون هذا القرار مؤقتا بما يحفظ الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه غير نادم على شن الحرب ضد إيران، وأكد في مقابلة لفوكس نيوز بثت يوم أمس أنه لو اضطر للقيام بالأمر نفسه مرة أخرى لفعل ذلك. وعبر ترامب مجددا عن اعتقاده بأن الحرب ستنتهي فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي. ذكرت الحكومة الأمريكية أنها فرضت عقوبات جديدة على شركات وأفراد تقول إنهم يدعمون جماعة حزب الله وحلفاء آخرين لإيران، في وقت تكثف فيها حملتها لعزل إيران اقتصادياً. أعلنت روسيا اليوم أنها أسقطت خلال الليل 777 طائرة مسيرة أوكرانية فوق نحو 15 منطقة روسية وشبه جزيرة القرم في هجمات أسفرت عن قتل شخصين وفق السلطات. لقي ما لا يقل عن 26 طالبا حتفهم وأصيب العشرات أمس إثر حريق اندلع في مدرستين متجاورتين في مدينة بوكافو شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: المرأة الإماراتية قصة وطن.
1: المرأة الإماراتية ليست فقط شاهدة على مسيرة التنمية، بل شريك أساسي في صناعتها، من قاعات العلم إلى مواقع القرار، ومن ساحات العمل إلى ميادين الابتكار. تثبت ابنة الإمارات كل يوم أن الطموح لا حدود له عندما يجد الدعم والثقة والإيمان بالقدرات.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. آمنة القبيسي.
3: في الرياضة وتحديداً في سباقات السيارات تألقت آمنة القبيسي، أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا. دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء، لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار أهم من التوقعات.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
5: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء، وتحقق الحلم. تسكن القلب.

كل لحظة أجمل مع بوظبي اف ام. عام دراسي جديد، تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل، خص العوائل. بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على أبوظبي اف ام.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
5: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان توصل بسرعة. تمام،
6: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
5: أقول لك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.
6: وايد حوادث صارت في شو

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي FM. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي FM.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين. تنظم دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي منتدى العين لأعمال المستقبل في 28 و29 من سبتمبر في مركز أدنك العين، وسيتم مناقشة الاستثمار والنمو الاقتصادي وتطوير المواهب والبحث والتطوير والتعليم العالي والتقنيات الزراعية والتصنيع المتقدم والنقل الذكي والطاقة المتجددة والسياحة المستدامة. أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة أن العلاقات الإماراتية الهندية تشهد تطوراً مستمراً على مختلف المستويات في ضوء الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين الصديقين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة في دبي. وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الطاقة في منغوليا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتبادل الخبرات وبناء القدرات ودراسة فرص تطوير مشروعات مشتركة تسهم في دعم تحول قطاع الطاقة. تستضيف أبوظبي معرض العقارات والاستثمار الدولي آيرس 2026 من 17 إلى 19 من سبتمبر الحالي، الذي يعد أكبر حدث للمبيعات العقارية في الإمارة. ينطلق معرض ومؤتمر الخليج العربي لأمن المعلومات جيسك جلوبال 2026 في مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي في 16 من سبتمبر الجاري، ويستمر 3 أيام تحت شعار سايبر فيرست النظام الرقمي الجديد. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: شكرا أم الإمارات.
1: حين نتحدث عن تمكين المرأة الإماراتية فإننا نستحضر بكل فخر رؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، التي كرست جهودها لعقود من أجل دعم المرأة والأسرة والمجتمع، لتصبح المرأة الإماراتية اليوم نموذجاً مشرفاً يحتذى به في المنطقة والعالم.
0: يوم المرأة الإماراتية. يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي نور الكعبي.
2: مع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نور الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقاً، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية، كانت وراء دعم فنانين كتاب ومبدعين، وشاركت أيضاً في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب من الجمهور.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
4: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
2: الالتزام صفة يتميز فيها الطالب الناجح، الالتزام بالحضور في الوقت المحدد وإنجاز المهام واحترام القوانين. الانضباط والالتزام عادة جميلة تصنع إنجازات كبيرة. نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. بوظبي اف ام. عام دراسي جديد.
3: للأمهات وللآباء هالصبح تم تجهيز الشنط والزي المدرسي والفطور ونداء يلا قوم يلا تأخرنا، مشط شعرك، فرش أسنانك، أشوف أظافرك. الحين تقدرون تأخذون نفس عميق، المهمة تمت بنجاح، وكل عام وانتو سند لعيالكم.
4: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: تغير الموجة.
1: المتعة تبدأ من بوظبي.
0: FM.
1: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتم تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: تماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النزاهة الوظيفية.
5: السلام عليكم بطارش، إيش حالك؟
6: وعليكم السلام، هلا هلا أبو عفرة، نورتني في مكتبي المتواضع.
5: يا أخي يذبحني تواضعك. اسمع، أنا جايينك بخصوص بنتي عفرة، تعرف البنت تتابع البزنس مالها، وانت ريال ما بتقصر، بغيتك ترتب لها دوام، يعني انت فاهم.
6: بس كذي فالك طيب، بس خلها تي تبصم وتروح، تعرف عاد الحين بصمة الوي، يعني صعب أقول لك هات راسة وهي تيلس في البيت.
7: حلوة صح؟
5: حلوة. بعد شور طيب، لا تنساها من الإجازات وتحط اسمها في المهمات، وما حد يفتش عليها من برا الدوام.
6: بس خلاص اعتمد الموضوع، احنا كم بو عفرة عندنا؟
8: بطارش؟ هذا ليكون أبو الموظفة عفرة اللي ما نعرف إلا اسمها؟
6: هي حليلها، عندها ظروف والتزامات.
8: شو اللي تسوي يا أبو طارش؟ تساعد الناس على الغلط، البنت من تعينت من سنتين ما حد شافها.
6: يا ريال اللي يسمعك حين يقول الشغل بيوقف، لو مايات الموظفات الحمد لله سادات الشغل، أقول لك البنت عندها ظروف رفقا بالقوارير. وبعدين أبو عفرة من حارتنا واستحيت منه.
8: يا أبو طارش العمل أمانة، عندها ظروف تيب شيء رسمي وتيب نفسها توضح سبب التغيب المستمر، هذا غلط وانت بتكون مشارك في الغلط.
6: غلط وانا مشارك؟
8: هي نعم غلط، يوم اني اشجع بنتي على تصرفها المخالف لضوابط العمل، ويوم اني اساعد شخص على عدم الالتزام بالامانة والصدق في اداء مهام الوظيفية، واني امتنع عن الابلاغ عن سلوك غير قانوني في بيئة العمل. واذا ما تراقب نفسك فتذكر ان الله يراقبك، وانا انصحك من باب المصلحة أنك تبتعد عن الأمور اللي تؤدي للفساد أو استغلال المنصب.
6: لا لا لا يا أخوي، لا استغلال ولا فساد. دقيقة، ألو أبو عفرة، أقول لك خل بنتك باكر تلتحق بالعمل وتيب عذر رسمي.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد له يا قلبي
0: واستمتع بوضبي.

0: في إطار زيارتي إلى ألمانيا، رئيس الدولة يلتقي بعدد من المسؤولين. نيابة عن رئيس الدولة، ولي عهد أبوظبي يترأس وفد الدولة إلى القمة 18 لقادة بريكس في نيودلهي. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي فريد ريش ميرتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات نوايا للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات ذات الأولوية، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى ألمانيا. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى مواصلة تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين دولة الإمارات وألمانيا وتنمية تعاونهما إلى آفاق أوسع في إطار شراكتها الاستراتيجية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة، وتشمل التالي:
2: إعلان النوايا المشترك في شأن إنشاء مجلس الاستثمار الإماراتي الألماني، إعلان إطلاق الحوار الاستراتيجي، مذكرة في شأن ترتيبات النقل الجوي وحقوق الوصول للناقلات الوطنية الإماراتية إلى مطار برلين، ترتيب تعاون نحو تطوير مبادرة دولية لتيسير إجراءات المسافرين، خطاب نوايا في شأن استكشاف إطار للتعاون في مجال الدفاع والأمن، إعلان النوايا المشترك على مواصلة توسيع التعاون في مجال الطاقة، إعلان نوايا مشترك في شأن الاستثمار في مراكز البيانات في ألمانيا، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها كافة، اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة، مشروع خطاب نوايا في شأن إقامة تعاون في مجال استضافة البيانات ونظم المعلومات، مذكرة تفاهم في مجال الثقافة.
0: التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم مسؤولي عدد من الشركات الألمانية الكبرى ورجال الأعمال، وتبادل سموه مع ممثلي الشركات ومسؤوليها الأحاديث حول إنتاج مؤسساتهم، واستمع منهم إلى عرض حول مختلف الصناعات التي تعنى بها والأفكار والحلول والمنتجات المبتكرة التي تقدمها. وقال صاحب السمو رئيس الدولة خلال اللقاء: إن دولة الإمارات تهتم بجذب الاستثمارات وتوفير بيئة داعمة لها، سواء على مستوى البنية التحتية أو على مستوى الأنظمة والتشريعات، مشيرا إلى أن موقع الدولة الجغرافي الذي يجعلها مركزا تجاريا هاما في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وأشار سموه إلى أن الاتفاقيات التي وقعها الجانبان خلال الزيارة تعزز الفرص للشركات ورجال الأعمال في البلدين للعمل والاستثمار، مما يجعلها نقلة نوعية مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية المستقبلية. وخلال الزيارة أيضا التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي الدكتور ماركوس زودر رئيس حكومة ولاية بافاريا في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وبافاريا في القطاعات الحيوية. وكانت دولة الإمارات قد أعلنت أمس نيتها استثمار 40 مليار يورو في ألمانيا، يخصص 10 مليارات منها للاستثمار في ولاية بافاريا في القطاعات التي تمثل أولوية تنموية للجانبين وتعزز تطلعاتهما المستقبلية. هذا وقد التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عددا من طلبة دولة الإمارات الدارسين في الجامعات والمعاهد الألمانية، وتبادل سموه مع الطلبة خلال اللقاء الأحاديث الأبوية الودية وتعرف على مختلف تخصصاتهم ومساراتهم التعليمية. وقال سموه: إن الطلبة الإماراتيين الدارسين في ألمانيا هم جزء مهم من مستقبل العلاقات الإماراتية الألمانية، يجسدون قيم الإمارات وثقافتها وصورتها الحضارية، كما حثهم في الوقت ذاته على التعرف على ثقافة المجتمع الألماني ليكونوا جسرا ثقافيا بين الشعبين ويسهمون في تعزيز علاقات البلدين. وأعرب سموه عن تمنياته النجاح والتوفيق لأبنائه الطلبة للإسهام في مسيرة الدولة واستثمار ما حصلوه من معارف وعلوم وخبرات لخدمة أهدافها التنموية. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي أنجيلا ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية السابقة. وخلال اللقاء أشاد صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بالدور المهم والمؤثر الذي قامت به أنجيلا ميركل لتطوير العلاقات الإماراتية الألمانية، ما أسهم في تعزيز أسس هذه العلاقات وتحقيق نقلات نوعية مهمة فيها لمصلحة الازدهار المشترك للبلدين، متمنيا لها موفور الصحة والحياة السعيدة. من جانبها عبرت المستشارة الألمانية السابقة عن شكرها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنية لدولة الإمارات وشعبها مزيدا من التطور والنماء ولعلاقات البلدين دوام الازدهار. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال القمة 18 لقادة دول مجموعة بريكس التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي يومي 12 و13 من سبتمبر الجاري. وتعقد أعمال القمة تحت شعار بناء المرونة والابتكار من أجل التعاون والاستدامة، وتركز محاور القمة على التعاون المالي والتحول الطاقي بين الدول الأعضاء في إطار تعزيز مشاركة الاقتصادات الناشئة والصاعدة في بناء منظومة اقتصادية متكاملة تسهم في فتح آفاق أوسع للتنمية والازدهار المشترك.
3: تشارك دولة الإمارات في قمة مجموعة بريكس التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي في ظل عضويتها الرسمية التي بدأت في يناير 2024 بما يعزز شراكاتها الاقتصادية والتجارية وحضورها في الأسواق العالمية. وتكتسب المشاركة أهمية كبيرة إذ تمثل الدول المجموعة نحو 49.5% من سكان العالم وقرابة 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و26% من التجارة العالمية. وتجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات ودول بريكس 312 مليار دولار خلال عام 2025 بنمو بلغ 28.5%، مستحوذة على نحو 31% من إجمالي تجارة الدول غير النفطية. وتصدرت الصين والهند شركاء الإمارات ضمن المجموعة، فيما بلغت التجارة غير النفطية مع روسيا 20.4 مليار دولار بنمو 77.7%. وتعزز العضوية موقع الإمارات مركزا عالميا للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية وبوابة تربط دول بريكس بأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وتدعم تنويع الاقتصاد والشركاء وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
0: وعن مشاركة دولة الإمارات في بريكس تحدث سعادة عبد الله سيف النعيمي سفير الدولة لدى الهند قائلا:
4: طبعا الإمارات موقعها الاستراتيجي يمثل يعني إضافة لوجودها في قمة بريكس، ومشاركة سمو الشيخ خالد بن محمد زايد آل نهيان يبين مدى جدية دولة الإمارات في المشاركة، وكذلك حرصها بحيث تكون هذه المشاركة ناجحة لأنها تنعقد في جمهورية الهند والهند هو شريك يعني استراتيجي. وجود وفد كبير من دولة الإمارات يعطيه فرصة للتواصل وإيجاد فرص جديدة.
0: استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفدا من مجلس أبو ظبي الرياضي ونادي أبو ظبي للصقارين للاطلاع على أبرز الخطط والبرامج المقرر تنفيذها لتطوير القطاع الرياضي في منطقة العين. واطلع سموه خلال اللقاء على رؤى وتوجهات المجلس لتطوير القطاع الرياضي في المنطقة. وأكد سموه أهمية مواصلة تطوير المنظومة الرياضية في منطقة العين بما يتماشى مع توجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، الرامية إلى جعل الرياضة رافدا للتنمية المجتمعية والإسهام في الارتقاء بجودة الحياة وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالين هاتفيين من سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، وجرى خلال الاتصالين بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب العلاقات الأخوية الراسخة وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين. قبل الختام نبقى مع هذا الخبر. أحبطت السلطات المختصة عمليتين لتهريب أشخاص عبر حدود الدولة، إحداهما لإدخال متسللين والأخرى لتهريب مطلوب أمنيا إلى خارجها وضبط المتورطين وإحالتهم إلى النيابة العامة. وأسفرت العملية الأولى عن ضبط شخص من جنسية دولة خليجية حاول إدخال 2 من أصل 18 شخصا من جنسية آسيوية بصورة غير مشروعة، مستغلا وجود 5 من أفراد أسرته لإخفاء عملية التهريب. وفي العملية الثانية ضبطت سيدة من جنسية دولة خليجية وابنتها بعد محاولتهما تهريب شخص مطلوب أمنيا إلى خارج الدولة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات العمليتين وتحديد أدوار المشاركين فيها. بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. في إطار زيارته إلى المانيا

0: يا رئيس الدولة يلتقي بعدد من المسؤولين. نيابة عن رئيس الدولة، ولي عهد أبوظبي يترأس وفد الدولة إلى القمة 18 لقادة بريكس في نيودلهي. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أمير البلوشي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: القيادة التي آمنت بالإنسان.
1: منذ تأسيس دولة الإمارات حظيت المرأة بدعم استثنائي من القيادة الرشيدة التي آمنت بأن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان، واليوم تواصل المرأة الإماراتية مسيرتها بثقة متسلحة بالعلم والكفاءة والفرص المتكافئة.
0: يوم المرأة الإماراتية،
2: يوم المرأة الإماراتية،
0: فخورين بالإمارات.
3: قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
0: فخورين بالإمارات.

0: تتكلم والعاتب تظلم من خطانا نتعلم واعتذر كاني أذنب
1: أسمعك ما تغير
0: نور عيني تكلم والعاتب تظلم من خطانا

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادربت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن، امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي، ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية، وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
1: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي، وبلغة الأرقام وفقا لتقرير الفجوة بين

0: إنسين عالمياً لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 23 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكراً للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكراً للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكراً لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
1: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
2: فخورين بالإمارات،
3: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
2: فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
2: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
3: إذا واجهت شيء في المدرسة استصعب عليك حله، لا تتردد، اطلب المساعدة من المعلم أو الوالدين. السؤال أبداً مو بضعف، السؤال خطوة ذكية للتعلم والتطور. كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا، الحكاية أحلى والأغنية أقرب. خلك قريب وخلك على موجة أبوظبي

0: عام دراسي جديد.
1: يمكن أول يوم يكون فيه شوية ما شبعنا من الإجازة، بس من يدخلون المدرسة ويشوفون ربعهم وكل واحد عنده سالفة وعلوم جديدة، حكايات الفسحة وما أدراك ما الفسحة. حيا للمدرسة وهلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7:00 وحتى 8:00 مساء على أبوظبي.

0: شريكة في الإنجاز.
1: في المؤسسات الحكومية والخاصة، في التعليم والصحة والإعلام والاقتصاد والتكنولوجيا، تسجل المرأة الإماراتية حضوراً فاعلاً ومؤثراً، مؤكدة أن النجاح يتحقق عندما تتكامل الجهود لخدمة الوطن.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. آمنة القبيسي.
3: في الرياضة وتحديداً في سباقات السيارات، تألقت آمنة القبيسي أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا. دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء، لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار أهم من التوقعات.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها شمسها كل الدفع، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

0: Fire, come on.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
2: النجاح في المدرسة مو بس بالدرجات اللي تحصل عليها، النجاح يكون بعد بالأخلاق الحميدة والاحترام والتعاون وحب الخير للآخرين. خلك طالب متميز بعلمك وأخلاقك وتكون قدوة حسنة لغيرك. كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: صوت الملاعب، الإثارة والمتعة، والتحليل المنطقي.
1: أسعد الله مساكم بكل خير مستمعين الأعزاء وين ما كنتوا وين ما تواجدتوا. نرحب بكم في حلقة جديدة من صوت الملاعب عبر إذاعة أبوظبي بعد نهاية مواجهات الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين. نذكركم برقم التواصل 6551222. يمكنكم أيضا متابعة البث المباشر على تيك توك حساب أبوظبي FM. نرحب بالجميع ونبارك لكل الفرق اللي انتصرت اليوم انتصارات مهمة، ويعني ارتقت بالفرق اللي انتصرت اليوم في جدول الترتيب. حضرت اليوم 4 مواجهات، تعادل وحيد مع توقعات يعني غلط للدكتور أمس، قال 4 تعادلات.
2: أي والله.
1: بعدين بنروح نحن للنقاشات هذه والتوقعات، لكن خلونا نتكلم عن النتائج شوي. اليوم طبعا هذه القمة أو هذه الجولة حضرت فيها 3 قمم. بالأمس شفنا قمتين، الجزيرة والنصر انتهت بالتعادل 1-1، العين والوصل انتهت 2-2، واليوم كانت ثالث القمم حاضرة على استاد آل نهيان بين الوحدة والشارجة، وانتهت بانتصار العنابي بهدف نظيف على حساب الشارجة. وبهذا الانتصار الوحدة يوصل لانتصارها الثالث على التوالي ويوصل للنقطة 9 في جدول الترتيب. ألف مبروك لأصحاب السعادة.

0: يمكنكم متابعة برنامج صوت الملاعب على الترددات التالية: بوظبي 90.00، حبشان 101، ليوا 103.7، العين 99.6، جبل الظن 97.3، دبي والشارجة وعمان 98.4، رأس الخيمة 89.7، أم القيوين والفجيرة 106. بوظبي اف ام.
1: اهلا بكم من جديد مستمعينا الاعزاء، ومبروك مره ثانيه لجمهور الوحده هذا الانتصار المهم. وانا ارحب بالكباتن في هذا الاستوديو في الحلقه الجديده من صوت الملاعب، كذلك الدكتور موسى عباس.
2: اهلا فيك.
1: يا مرحبا دكتور. كابتن فريد علي، مساء الخير.
3: يا مرحبا محمد، شكرا لك.
1: استاذ احمد الحوري،
4: مرحبا استاذ محمود،
1: مساء الخير. وايضا نرحب بالكابتن عبد الحميد المستكي كذلك معانا في هذه الحلقة. مساء الخير أبو عبد الله.
5: مساء النور، مساء النور لأخواني الزملاء المتواجدين كباتن وللمستمعين الأعزاء.
1: الله يسلم دكتور. انتصار مهم ومهم جدا حضر للوحدة بالأمس. تكلمنا عن استغلال تعادلات الأمس بالنسبة للفريقين الوحدة والشارجة، لكن أتوقع الوحدة هو اللي استفاد من هذه التعادلات، بالرغم أن الشارجة متواجدة.

0: دائما هو يقودهم دائما هو يتحدث يتكلم، وهذا هو الحارس الصح في أي مكان. فأنا أعتقد حارس عنده حضور، عنده ردة فعل قوية، عنده ارتقاء عالي، مع أنه مش طويل وايد لكن عنده ارتقاء عالي، عنده يقرأ قرار بشكل جيد في الملعب، يأخذ وذات كرات العالية. فأنا أعتقد الوحدة اليوم استحق هذا الفوز.
1: هذا كان حديث الدكتور عن مواجهة الوحدة والشارجة. كابتن عبد الحميد، كيف تكلمني عن المواجهة وانتصار ثالث على التوالي بالنسبة للوحدة اللي شكله ما أقنع جمهوره قبل لا يقنع المتابعين والمنافسين، لكن الانتصارات حضرت في توقيت مهم بالنسبة للوحدة، يعني ثلاث انتصارات على التوالي حطتها بتسع نقاط اليوم.
2: جدا مهم. ليش محمود؟ أول شيء يفي قبل التوقف، وهذا مهم جدا انك تفوز قبل التوقف. الثلاث الفرق اللي فازت اليوم، الظفره والوحده
1: وكلبه،
2: جدا مهم قبل التوقف. ليش؟ ساعدك على انك تصلح وضعك في هذا التوقف. اللي يريد نقص، اللي يريد ايضا تعطيك معنويا. انا ليش رشحنا امس مثلا الشارجه الوحده، مع ان الشارجه في المباريات الاخيره افضل من الوحده؟ اول شيء لان المباراه في ملعبه وفاز فوزين، قدر انه يخطف الفوزين رغم انه ما كان بالمستوى اللي اللي اللي هو مستوى الوحده زين، لكن قدر يفوز في مباراتين ورا بعض، وهذه مباراه في ملعبه ومع منافس، وايضا تعطي صوره لحتى الجمهور انه راجع للمنافسه ومباراه في ملعبه وقبل التوقف. محمود،
1: هذا
2: اعتقد انه فوز مهم جدا بشق الانفس، 1-0 حافظوا عليه حتى النهايه، هذا شيء يعني إيجابي جدا لفريق الوحدة. ولا تجدي محمود اليوم يعني شفنا أشياء جميلة في المباريات، إن اللعب لين آخر دقيقة صحيح مو باللعب اللي إحنا نريده، ولكن في مجهود
1: في مجهود في قتالية. سبرنت بمنتة في الدقيقة الأخيرة،
2: حافظ على الجول وعلى الفوز بهذه الطريقة. أعتقد إنه كان في هناك مجهود انك تطلع بالثلاث النقاط المهمه في هذا التوقيت المهم اللي قلته انت.
1: اهميه التوقيت استاذ احمد اليوم بالنسبه لانتصار الوحده، لان ينتظرنا توقف مو قصير، عندك وقت تضيف تعدل، خاصه ان حتى الانتقالات الصيفيه للحين ما سكرت، في وقت لين 28/9. فكلمني عن أهمية التوقيت وأهمية الانتصار خاصة النية على الشارجة، واحد من المنافسين.
3: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ محمود، شوف مهم جدا هذا الانتصار مثل ما قال كابتن عبد الحميد. أولا لأنك يعني تحقق الفوز على فريق من المنافسين المباشرين، فريق الشارجة، سواء كان بعيد عن مستوى سواء كان في مستوى، يبقى وسيظل من الفرق اللي دائما هو اللي
2: فرق
3: صعبة، الفرق التاريخية للمنافسين في كل منافساتنا المحلية. هذا واحد. الشيء الثاني، انت استفدت، اكثر واحد استفد من الاصحاب التسع نقاط، يعني تسع نقاط كان عجمان، تسع نقاط كان الشارجة. نتائج البارحة انت الوحيد اللي استفدت منها، لأنك أولا وصلت إلى النقطة السادسة، إجمال
1: التاسعة
3: خسر، والشارجة أيضا صاحب تسع نقاط خسر. هذه أيضا مكتسبات مضاعفة للوحدة. أيضا يعني بخصوص التوقف، أكيد أنت الآن، ودائما أنا يمكن من أول حلقة في البرنامج أقول أن هذه الفترة اللي يقدر يجمع أكبر عدد ممكن من النقاط هو اللي ربحان، لأن في هذا الجو، في هذا الطقس الحار بالرطوبة، الفرق لم تكمل صفقاتها كلها، عندك فترة الآن توقف، عندك فترة إذا في تعاقدات قبل إسدال الستار على التعاقدات الصيفية، كل هذه المعطيات تقدر أنك أنت تحقق ثلاث انتصارات متتالية توصل إلى النقطة التاسعة. أكيد هذا مش مطلب جمهور الوحدة، مطلب جمهور الوحدة أكبر من هذا الشيء، ولكن حسب الظروف، حسب السيناريو اللي حصل، حسب الأمور اللي مر فيها نادي الوحدة في بداية الموسم، أعتقد أن هذا مكتسب يجب أن يبنون عليه، يجب أن يبنون عليه. إذا ما بنوا عليه محمود ما كانك سويت شيء. يجب أن تبنى على هذه الانتصارات الثلاثة وعلى فترة التوقف و

0: عودة الدوري بتاريخ 16/10 هذه كلها أمور يجب أن يبنى عليها.
1: كابتن فريد، أهمية الانتصار وخاصة في هذا التوقيت بالنسبة للوحدة.
2: الوحدة حقق أهم فوز في هذه الجولة الخامسة، وصل إلى 9 نقاط، خلنا نقول بدأ خط أولى إذا صحح وضعه يعني وصول الفرق القمة. يعني يلي عجبني محمود في الوحدة التنظيم الدفاعي وعدم اعطاء الشارقة المساحات اللي ممكن كانوا يسجلون فيها في خط الدفاع. كيف سجل الوحدة مش مهم، اهم شيء حصل على 3 نقاط وبالتالي اهم 3 نقاط حصل في الجولة الخامسة. ومثل ما قال الكباتنا قبل توقف، انت لما تفوز قبل توقف حتى نفسيا المدرب الإدارة اللاعبين دشوهم وياين روح معنوي عالية.
1: صح.
2: الهزيمة مرة خلال
1: فترة طويلة.
3: كابتن فريد عفوا كابتن حمود، الشوط الأول أنا أشوفه من أفضل الأشواط الوحدة، يعني لو تقارن مع مباراة الظهرة أو أول مبارتين اليوم كان أفضل.
1: في شو كان أفضل؟
3: فنيا والروح القتال، يعني فريق عنده رغبة يبغى يفوز وبالأخص اللاعبين الجميع. يعني لو تلاحظ اللاعبين عبد الله حمد، شوف عبد الله حمد في كره هو انفرد، كان ممكن ينفرد على المروه اللي عمل تمرير للاعب فاكثر من لاعب. خريبين لابد انه هو هداف، ينسى الان انه ما يسجل، ترى لاعب الهداف دائما اذا ما سجل يعني يحاول انه هو يسجل، لا انت الان اصنع، اخلق فرص، اخلق مساحات لزملائك. يعني حتى ركلة الجزاء شوفوا الدليل انه هو مضغوط الان لابد انه يسجل، ينسوا الان انت لاعب كبير ومعروف وهداف، فلابد انك تخلق فرص ومساحات لزملائك وبتسجل في النهايه كأنت كلاعب جيد. لكن اعتقد زي ما قال كباتن ان الوحده في هالتوقف فوزيه في وقت فعلا.
1: اوكي، الحين انتم عندكم نبره تتفقون فيها كلكم ان الوحده احتاج هذا الفوز عشان يعدل في التوقف. أوكي
2: فقط.
1: الحين أنا سؤالي عشان يعدل في التوقف، شو يحتاج الوحدة في التوقف؟ شو اللي لازم يعدله؟
4: أهم شيء يحتاج الوحدة اللي يسير هالكوكبة من النجوم. محمود لما عندك
1: ما في كوكبة من النجوم، يعني مقارنة بالأربعة اللي فوق كابتن عبد الحميد ترى الوحدة أقل. أوكي. كعناصر.
4: أوكي، بس أنت تريد حد الحين على الأقل تريد الأهم الآن. صح ولا لا؟ تريد صانع لعب. لا لا، إذا ماشي صانع اللعب اليوم من يصنع اللعب في الوحدة؟ ولا حد كابتن. تشوف الأطراف، أنا بالنسبة لي اليوم مثلا بعد ما طلع أمان الله قلت الخطورة للوحدة، كان هو اللي عمل كل الشغل من الجهة اليسرى، كان خطير جدا أمان الله، الأولى الثانية الثالثة لين ما انصاب وطلع. بعد ما انصاب وطلع قلت المرة الأولى، يعني قدر علاء الدين زهير أن ينقذ 3 أهداف محققة. اليوم كابتن إذا ما سجل خريبين يرجع يصنع اللعب، بس منو قدام كابتن؟ يعني اليوم حصلوا على فرص لكن ما قدروا يترجموها، ليش؟ لأن اللعب في المقدمة ما في تكتيك معين، ما في اللاعب الذي يقود هذه اللعيبة أنهم يوصلوا للمرمى. أيام تاديتش كابتن بيقولوا رجع على تاديتش، لا، لأن أيام جميلة كابتن. لما تيجي تقول أيام تاديتش كل شيء كان مركب على تيديتش، كان مركب انه كيف تبدا الهجمه. يا اخي جاتسوم كان شوفه نجم خارق للعاده، صح ولا لا؟ خلف تيديتش كان جاتسوم.
1: يعني اذا الوحده استقطب صانع، الحين امشي معاك على مسار،
4: لا صانع ويريد راس حربه كذا.
1: ايوه، عنده بنتكي على الدكه،
4: لا بنتكي يستغنى عنه، خله دكه واريد صانع لعب، اريد يعني
1: تيب صانع وتيب مهاجم، بعد خلي بنتكي على الدكة. تعال الوحدة عنده 5 جوانب ترى، لازم يستغنى عن 2،
4: يستغنى
1: اذا بيجيب صانع ومهاجم،
4: يستغنى عن واحد تريد
1: زي وجناح ما عنده بعد.
4: تريد صانع وتريد جناح وتريد راس حربة
1: وتستغنى عن بنتكي.
4: استغني عنه شو تبغى.
1: اوكي
4: اسمعني انا بقول لك، انت تريد تلعب، لسه احنا في بدايات الدوري محمود، انت 5 مباريات وعندك استحقاقات ايضا، يجب أن تكون جاهز إذا تريد أن تنافس.
1: واليوم 2 أجانب على الدكة
4: بس
1: في كل المباريات بالنسبة يعني لي بنتكي وقرباني،
4: مش محتاجهم يعني بنتكي أنا بالنسبة لي ولا سوى شيء للوحدة يذكر.
1: صح،
4: حتى التركيبة اللي يلعب بها الوحدة ما تصلح،
1: ما تخدم بنتكي. احتياج الوحدة،
0: أنا يمكننا في غالبية الكلام اللي قاله أبو عبد الله صحيح، يعني أنت الحين

0: عندك مشكلة عويصة
1: إيه؟
0: يعني ضاع عندك أسلوب لعبك بسبب أنك تعدلش. أنت ما ركز. لا خليك من نتاج خلاص، هذا أمر واقع صار. أوكي. ما حددت من هو رأس الحربة. نشوف هداف الفريق والهداف الأول واللي يسجل في كل المباريات حتى قبل الموسم هو عمر خريبين. عمر خريبين الحين أدواره اختلفت. عمر خريبين نشوفه أغلب الوقت برا على 18، نشوفه هو اللي يرفع الكورنر، هو اللي يرفع اللي يشوت الفاولات، هو اللي يصنع. يعني أدواره مش الأدوار اللي مفترض أن يكون دور عمر خريبين لما كان تدش. كان تدش ليش كان الموسم الماضي الهداف وزاحم الهدافين لإلى آخر مرحلة؟ إن في واحد يخدم عليه في الفريق كله، يخدم عليه هو في في في منطقة 18. عمر خريبين الآن في سن ما يقدر يقوم بهاي الأدوار. لازم حدد. بنتيكي خلاص الظاهر أنه حتى يعني شوموسكا ما عاد مقتنع بقدراته، دخله في آخر 10 دقائق ربع ساعة، يعني ما عاد هو اللي يرتكز عليه في خططه. هذه الطريقة لازم تحسمها، هذه فترة تتوقف محمود. ليش نقول مهمة؟ لأنه لازم أن يحسم الجهاز الفني والجهاز الإداري احتياجاته في هالفترة.
1: محمود يقول كل التحية للضيوف الكرام، تحية لك محمود. الكعبي يقول هذا المحور بعطيك يا دكتور، يقول مع احترامي لإدارة الشارجة المحترفين عاديين وجودهم والعدم واحد في الشارجة. عن اللعيبة الأجانب يتكلم،
2: الأجانب ما في حد فيهم سوبر الآن. اللابة والسوبر مالهم الآن كهداف الموسم الماضية، لكن هذا الموسم أنا أشوف الفريق ما يخدم كله. ما نقوله ما في كرات عرضية، ما في يعني كورادو هو صانع العاب، لكن لما يصنع كورادو لكن كورادو الآن مش كورادو قبل 5 سنوات 7 سنوات، لكن لابا يعني لابا هداف. خلنا دومبيا بعد حتى أنا أقول لك هم مهاجمين ما يحتاجون لابا ودومبيا
1: مقيمين على أعلى مستوى، لكن الأجانب شوي
2: فيحتاجون إلى لاعب، إلى لاعبين يحتاجون ضروري لازم.
1: وين المراكز اللي يحتاجونها الشارجة؟
2: وبالذات واحد لازم يكون يصنع كورادو يصنع، لكن يحتاج بعد لاعب آخر معه، لأنه أصبح لوان الآن هو خاصة. شوف كل أمانة أقول لكم جابوا لاعبين، لكن إصابات، مشكلة إصابات سيلفا وكايو هذا اللاعبين اثنين
1: مؤثرين
2: جدا على الفريق، أثروا على الفريق. سيلفا كان هو هداف يعني في جولتيكا هو 3 أهداف جاي فبتأثر على الفريق، فالآن يحتاجون سواء كان في الطرف سواء كان في لاعب، أقل شيء لاعبين يحتاجون.
1: نعم. في عندنا مشاركات بعد بالاتصال على 600 551 222. عصام عندنا عبد الرحمن ولا بعد شوي؟ أوكي بعد شوي بعد شوي.
3: تفضل. أنا بس أضيف مع الشباب قبل ما تسألني. نحن الوحدة والشارجة تابعناها، هل شفت جملة تكتيكية الشغل مدرب في الفريقين؟
1: الحين الفنيا يقول الدكتور يقول الوحدة كان زين.
3: الجملة الدكتور قال شفنا الحماس في اللاعبين، حماس اللاعبين، أما اللعب حتى في الشارجة أنا وجهة نظري وفي الوحدة ما في جملة تكتيكية.
1: أنت تبغى تقول
3: اللي تعمل تشتغل عليها طول الأسبوع.
1: الحين أنت تبغى تقول أن أتوقع الفكرة اللي تبغى توصلها أن الوحدة والشارجة أقل المنافسين، صح؟
3: أقل المنافسين. حتى
2: أقل من 4.
3: شوف أنت
1: أقل المنافسين من اللي موجودين في
2: الأربعة اللي فوق.
1: الأربعة اللي فوق.
3: على
1: الفكرة. لا في الدوري لا. أتكلم عن.
3: كعمل جملة تكتيكية لما تشوف الفريق تقول هذا عمل مدرب. حتى أجمل في عمل مدرب، حتى في عمل مدرب اليوم الظفرة في عمل مدرب. أنا تشوف اللعب الوحدة والشاردة ما بالذات الشاردة
1: ما في بصمة،
3: تحس أنه يبون
1: معن
3: مش مرتاحين مع
1: عندهم رايش معاهم من الموسم الماضي،
3: ما يعني كيف يعني. حتى اليوم المدرب ما قام من على دقة الاحتياط.
1: قام شوي
3: إيه. أنا ما شفته ركز عليه بس أتكلم فيه. ما يصير اليوم يعني شارجة معن على الفكرة يوم تيجي تشوف تقارن بين نجوم الشارجة ونجوم عجمان، ترى شارجة أكثر كثير من نجوم عجمان.
1: عجمان
3: ايه
1: انت قصدك اوكي انت قصدك كشكل فني عجمان افضل من الشارجر
3: طبعا
1: ونوعيه اللاعبين في الشارجر
3: وتحس يعني. في عمل مدرب داخل داخل الملعب بس لما شفنا العير والجزيره والنصر وشباب الاهلي وعجمان ويونايتد في عمل
1: هوية فيه فنية
3: فيه هويه فنيه
1: لا لا لا بيشاركنا الكابتن عبد الحميد لكن معانا عبد الرحمن تريانا شوي على الخط فعشان ما نطول عليه عبد الرحمن مساء الخير
4: مساء النور السلام عليكم
1: السلام ورحمة الله وبركاته
4: الحمد لله على الفوز اليوم لكن بشكل أم
1: وحداوي عبد الرحمن
4: أنا صراحة رأي من رأي الكباتن صراحة اليوم ما كان في جملة تكتيكية عندي سؤالين نظر لضيق الوقت أول سؤال هل سوف يستمر هذا سلبية تنفيذ ركلات الركنية والفاولات يعني الضربات الثابتة هل سوف يستمر سوء في تنفيذها
1: أوكي سلبية الكرة الثابتة
4: والسؤال الثاني شوموسكا شو يستنى في وقت التبديلات
1: يتأخر يعني في التبديلات
4: الشوط الأول كان جيد لكن الشوط الثاني كان سيء بمعنى الكلمة
1: أوكي
4: والمدرب لما يشوف انه فريقه سيء في الاداء كان مفروض انه يبدل صح فما عرف يعني علامات استفهام على اداء شوموسكو من اول من بدايه الدوري الى الان فوز غير مقنع صراحه
1: انت اتفقت مع الكباتن وخاصه مع الكابتن فريد اللي قبل شوي قال شكرا لمشاركتك عبد الرحمن
4: اوكي عفوا
1: شكرا شكرا سلبية الكرة الثابتة في الوحدة يتكلم عنها عبد الرحمن ويتكلم عن تأخير التبديلات لشاموسكا والشكل الغير مقنع خاصة في الشوط الثاني كابتن عبد الحميد
5: شوف محمود التبديلات اليوم هو بدل ما تأخر ليش لأنه كان متقدم فريق كان يؤدي الله ما أن التغيير الإجباري اللي من خلاله طلع أمان الله ونزل بداله يعني اللاعب الذي بدال أمان فاللي هو ريني ريفاز إيه لكن من ناحية الضربات صحيح كلام إحنا تكلمنا تحت الهواء يعني الضربات هذه لها شغل خاص
1: وما يصير مهاجم أيوة يعني.
5: لها شغل خاص لها تكتيك خاص لها تستفيد منها تكون خطرة على الفريق الثاني أيضا يعني تشوف فيها تكتيك معين تشوف أيضا ضربات حتى في الكورنر حتى في الفاول حتى في ضربات الجزاء كابتن في مرة حتى لو أنت اللي تضرب الجزاء يعني دائما وتكون في بهذه أنا بالنسبة اللي ينضرب ويحصل ضربة جزاء أنا ما أحب أنه هو اللي يسدد ضربة الجزاء يخليها الواحد ثاني زين في بعض اللعيبة يكون مثل اليوم خريبين أنا لو أنا ما بخليه يلعب ضربة الجزاء قول لي ليش أيوة لأن خريبين عليه ضغط كبير داخلي إنه للآن ما سجل ويريد يسجل على أي حالة كانت وهو متقدم 1-0
1: وهذه أقرب فرصة إنه يسجل من بلنتي
5: أيوة بس لا بس ما يقدر كابتن ليش هو مضغوط كابتن هو مضغوط أنت تلعب مع الوحدة كل شيء محسوب عليه اليوم مثلا هذه ضياع ضربة الجزاء توقع الشارجة من هجمة مرتدة سجل التعادل
1: صح.
5: ضيعت الثلاث نقاط أنت وصرت متخبط وبيجيك توقف وإحباط للفريق كله وإحباط للجمهور وإحباط لكل من في مع قروب الوحدة صح ولا لا احنا يعني نعرف هذا الشيء فأنا أعتقد كابتن أن اليوم هذه ضربات من اختصاص المدرب هو يقول كيف أعلم فريقي على الضربات الثابتة على الضربات الحرة على الضربات اللي ممكن أنها أستفيد منها مرات يا أخي أنا أستفيد أنا ليش قلت لك مثلا كان أفضل على بامينتا بعد ما قطع هذه المسافة كلها أنا كمدرب برا عيالس أقول له شوتا خلف الجول لين توصل للمدرجات لأنه خلص الوقت لين يجيبوها 30 ثانية انتهى الوقت بدل ما تضربها في العارضة وترد عليه هجمة مرتدة ممكن تكون خطرة
1: أستاذ أحمد
3: بس دقيقة بس تعليق على كلامه صح اليوم شفت الفاولات
1: عشوائية
3: كمان. عشوائية طيب. ما في لعبة جملة تكتيكية في الكورنة في الفاولات قريب خلص 18 وبعدين من راح يسجل
1: إذا خريبين يرفع
3: إذا أنت ترجع وتكش أنت حتى أود لعبته
5: محمود في الفريقين ودليل على هذا الجول من شوية
6: خطأ
5: من خطأ بالتمركز وهذه أحد أسباب أوكي. ها هي. طريقة تنفيذ الضربات أو الوقوف أمامها
1: بيك استاذ احمد دقيقه بس ناخذ ايضا

0: أبو محمد مساء الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
1: يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك.
1: الأسبوع اللي طاف أنا دخلت عليكم وقلت لكم عن الشارجة.
0: هيه. شو قلت عن الشارجة؟
1: إذا تتذكرون هل لاب أخطأ في توقيع مع نادي الشارجة ولا لا؟
0: أوكي، كان هل لاب أخطأ في توقيعه مع الشارجة ولا لا؟
1: الأسبوع اللي طاف هذا السؤال سألته والجماعة ما قصروا.
0: هيه. وأنت شو رأيك إنه أخطأ يعني؟
1: والله شوف مش أخطأ. الحين والله ما نعرف إحنا جماهير الشارجة عن شو نتكلم صراحة. كل شيء نسينا. خلاص خلصت المباراة نسينا. نفكر في المباراة الجاية في الجولات الجاية إن شاء الله بعد البطولات.
0: بس أبو محمد بعد يعني أوكي صح الشارجة ما أقنع بشكل عام في الجولات وخاصة مباراة اليوم، لكن لا تنسى بعد الإصابات شوي أثرت على الفريق. يعني تكلم عن كايو وغوليمار يعني هجوميا مؤثرين. ترى
1: كايو سامحني، كايو المفروض خلاص يعني كايو خلص يعني صلاحيته خلاص. كايو مثل ما يقولون الجماهير الشارجة يلعب على مزاجه يعني. أي مباراة أنا مزاجي أوكي أنا رايق بأدي، أي مباراة أنا لا مش رايق ما بعد. احنا حاسين فيه كذي، احنا جماهير الشارجة عارفين كاي. فانا كان عندي سؤال ما ادري تاخروا علي الجماعه اللي ما ردوا، والله نسيت السؤال.
0: بس هو عن الشارجة ولا عن الدوري السؤال عشان اذكرك
1: الحين؟ لا لا هو عن الشارجة. يعني احس ان مرايش ما عنده شيء خلاص.
0: ابو محمد سؤال عن انس
1: امام الوحده
0: فريق السابق
1: ولا لا ما ادري
0: يعني. انا سؤالي لك بشكل مباشر كمشجع شرجاوي، انت تفضل في هذا التوقيت ان الاداره تستغنى عن مرايش ولا تصبر عليه الموسم كامل؟
1: لا موسم كامل لا.
0: زي عيال الحين اذا موسم كامل لا، هذا هو الوقت المناسب قبل التوقف.
1: والله هو وقته الحين مدام في توقف الدوري المفروض خلاص.
0: انت شي تشوف
1: هنا لان مرايش ما قدم شيء حق الشارجة، ما سوى شيء.
0: صح.
1: لو ياب السوبر، لو ياب في بطولة بعد خليجية يابها. بس ما يقنع يعني.
0: صح.
1: هذا مو بفريق الشارجة. وبعدين الاستقطابات اللي جايبينهم اصلا تحس ما في روح في الملعب بعكس الانديه الثانيه. شوف في النصر، لو النصر ما قاعد يقدم يعني النصر الاولي اللي قبل 40 سنه بس ما تحس ان في استقطابات لعيبه في نادي الشارجة على مستوى
0: على مستوى
1: يعني
0: عالي.
1: ثلاث لعيبه
0: معانا في البث مشجع اسمه ابو سعد بعد قال انا اتفق مع المشارك ان مع ابو محمد ان وقت كايو انتهى في الشارجة.
1: لا كايو حتى لوان بريرا نفس الشيء يعني انتهوا هذيلا خلاص. ما المفروض استقطابات اثنين وثلاثة يكونون على مستوى إيغور صراحة هو عنده بس ما في حد وياه. حتى لابا في العين كان غير عن لابا الشارجة. لابا في العين يعطونا كور راسية وما شاء الله عليه كان يسجل، يعني منو قاعد يطرج لك كور راسية؟ ما في يعني. فما أدري شو رأي الكباتن عندك مستوى الشارجة السنة ما يطمن انه ينافس لا على الدوري لا كاس رابطه لا كاس رئيس الدوله ولا اي شيء.
0: هذه
1: الموسم السنه بعد موسم صفري مني انا اذكركم في اخوي الله يرحمه يغفر له يا رب وجرح
0: الله يرحمه.
1: توقعاتي انا مثل توقعات المرحوم
0: الله يرحمه.
1: خلاص
0: بو محمد هذه بعد وجهة نظرك ورايك، لكن بعد الشارجة ترى نقطيا بعدها منافس موجود بتسع نقاط، وإن شاء الله في فترة التوقف الإدارة تعمل على نواقص الفريق. شاكرين لك.
1: الأداء هذا الأداء وهذه التشكيلة مع المدرب
0: نعم.
1: ما يودي.
0: شاكرين لك مشاركتك يا أبو محمد. شكرا لك ونتمنى التوفيق للشارجة في المباريات القادمة. بطارق معانا كذلك. بطارق مساء الخير.
2: وحداوي
0: بطارق اليوم الوحداوية كلهم بيتصلون. معانا بطارق ولا أبو شيخة؟ بطارق أبو شيخة مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا مرحبا يا أبو شيخ.
2: الله يعطيكم الصحة والعافية.

0: فيها مشكورين على البرنامج الطيب.
1: الله يعافيك ويسلمك.
0: احنا اهلاويه داخلين على الله ثم عليكم وعلى من ناحيه برنامجكم.
1: على الله داخلين على الله ثم علينا.
0: عليكم انتم انكم توصلون صوت جماهير شباب الليل لاداره شباب الليل الموقره.
1: هذا صوت الملاعب ان شاء الله هو صوت الجمهور لكل الانديه ان شاء الله. شو تقول يا ابو شيخه؟ شو مزعل انك في شباب الاهلي؟
0: اشكو بثي وحزني الى الله من ناحيه فريقي. اول شيء اقول هارد لك للانديه اللي خسروا او اللي تعادلوا، مبروك للانديه اللي فازوا. تقريبا الجوله الخامسه صح؟
1: ايه خمس جولات.
0: الرابع
1: خمس جولات.
0: شفنا مباراه جميله امس بين العين والوصل. استمتعنا الحمد لله. انا والله بوصل صوتي لادارتي، يعني احنا بعد الرباعية ما شمينا ريحة البطولات وقاعدين نعاني من كل النواحي.
1: بس ابو شيخ الاهلاويه زعلانين، يعني هذا الشيء نشوفه في مواقع التواصل الاجتماعي لعشاق شباب الاهلي، لكن في النهايه يعني ترى الموسم اللي طاف صح شباب الاهلي ما اخذ ولا بطوله، لكن كان موجود حتى الرمق الاخير في كل البطولات، يعني كان منافس مباشر في كل البطولات.
0: الثاني كالاخير كابتن، يعني نحن كنا نتمنى نطلع ببطوله اقل شيء تعبنا اداره الشباب.
1: في النهايه البطل واحد.
0: البطل واحد نعم، ما عندنا خلاف على الموضوع. قدموا اللي عليهم اللعيبة، ولكن يعني سنة من بعد السنة المفروض يكون فيه تطور. يعني وعدونا مسؤولينا الكبار الله يطول عمارهم أن بتشوفون شيء طيب، وكان عندنا أمنية حياتي. أنا ولد النادي، ممكن كابتن موسى عباس عنده علم. أنا أبوي كان كبير مشجعين شباب الليلي الله يرحمه بالملقب ببروسلي. أمنية حياتي إني آخذ بطولة خارجية بس.
1: إن شاء الله إن شاء الله قادر، إن شاء الله قادر شباب.
0: وبإذن الله إن شاء الله أتمنى إدارتي إن شاء الله يوصل صوتنا لهم.
1: إن شاء الله
0: هذا مش مستوى شباب الأهلي، وأتمنى إن شاء الله يقدمون يعني باريات زينة
1: إن شاء الله.
0: والله يوفقكم برنامجكم، كلام وايد لكنهم
1: مشكور يا أبو شيخة، مشكور على هذه المشاركة، ونتمنى التوفيق كذلك لشباب الأهلي في النخبة وفي بقية الاستحقاقات. روح أبو شيخة. أبو حمدان، أستاذ أحمد الحوري، كنت بيك في مشكلة الشارجة. شو مشكلة الشارجة؟
2: شوف ترى احنا كل يغني على ليلى، كل واحد يشتكي من فريقه، لكن إذا تكلمنا عن المباراة اليوم في المجمل الفريقين يعانون من نفس المشاكل. أولا خذنا على رأس الحربة، صح في الشاجرة لاعب بقيمة وقامة لابا، ولكن حتى الآن ما ظهر. كذلك الحال بالنسبة للوحدة، في لاعب ونجم وهداف بنتيكي، لكن أيضا ما برز. فالإشكالية هاي موجودة في الفريقين اليوم. إذا احنا بنتكلم بصراحة أستاذ محمود، اليوم الفريقين أصلا عندهم معاناة معنا في أمور كثيرة. كباتن تكلم عنها كابتن،
1: يعني ما أقطع كلامك، أمس شفنا العين والوصل قمة، واليوم شفنا الوحدة والشارجة اللي عبارة قمة
2: طبعا بقيمة الفريق،
1: لكن في فرق في المستوى الفني، فرق كبير
2: في العطاء في المستوى، في حتى في التدخلات الفنية. شفنا فروقات كثيرة، فالفريقين يعانون. لكن الحين أنت شو قلنا في بداية الحلقة محمود؟ قلنا أن فريق فاز وهو الوحدة يجب أن يبني، وهذا لا يعني أن الشارجة يستسلم. صحيح في عدم رضا جمهور الشارجة أكثر، كونه هو اللي خسر هذه المواجهة، لأن لو فاز اليوم وصل 12 كانت الأمور بتتغير والكلام بيتغير، وحتى الروح المعنوية للإدارة الفنية وإدارة النادي غير بتتغير. فلذلك أنت كل ما تتعرض للخسارة هذه بكرة القدم، كل ما تتعرض حتى لو أنت في قمة مستواك، حتى لو كنت المتصدر، كل ما تتعرض لخسارة، الخسارة تفتح عليك تساؤلات كثيرة من الجمهور تحديدا كثيرة. يعني شفنا مثلا العين في فترة صدارته، شباب الأهلي في فترة صدارته، الوصل لما كان متصدر قبل موسمين، لما يخسر الفريق تكثر التساؤلات أو المشاهدات من الجماهير، فهذا أمر طبيعي. ولكن أنا أتكلم أن في فترة توقف، من أراد أن يبني ترى لسه إحنا خمس جولات، يعني عندنا 21 جولة، 21 جولة تغير كل شيء. لكن أنت يجب أن تكون، إذا أنت تبحث عن تعاقدات قبل قفال باب التعاقدات، لازم تكون التعاقدات اللي تبغيها قوتها أسماءها، شو احتياجاتك أنت، مش بس اسم ومش محتاجة.
1: أوكي، هذا كان حديثنا عن الانتصار المستحق بالنسبة للوحدة واحتياجات الوحدة في فترة التوقف، وكذلك أبرز مشاكل الشارجة واحتياجات الشارجة بالنسبة لفترة التوقف. حضرت أيضا مباريات أخرى في الفترة الأولى اليوم والفترة الثانية. خلونا نتحدث عن انتصار مهم ومهم جدا، حضر للظفرة على حساب حتى وسجل من خلال الظفرة أول انتصاراته في هذا الموسم. ألف مبروك لفارس الظفرة.

0: للتواصل مع برنامج صوت الملاعب 6005-1222 وعبر الرسائل النصية القصيرة اتصالات ودوء 3668.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء. انتصار أول مهم حضر بالنسبة للظفرة على حساب منافس مباشر حتى وفي ملعب حتى الطرد اللي تحصل عليه حتى أيضا بعد التقدم بهدف مقابل لا شيء في أواخر الشوط الأول أكيد أيضا استغل الظفرة خير استغلال في هذه المباراة. كان يحتاج الظفرة هذا الانتصار كابتن عبد الحميد، وخصوصا كان يحتاج للجرأة وحققها في الشوط الثاني بعد النقص العدد اللي تعرض له حتى اليوم.
2: صحيح، أنا أحمل الخطأ للطحنو بتكلم عليه مدرب الفريق
1: حتى؟
2: أيوة، ما فريقك ماشي رايح ايه؟ انطرد طحنون أوكي تقدر، مش اللي انطرد يا ما كان يعني ماسك مركز خطير، يعني تقدر تحط لاعب ارتكاز ويمشي الأمور. أنت ليش طلعت سيف الدين جزير اليوم من أفضل مبارياته وسجل لك الهدف ومحطه ويتحرك سيف يرجع له وراء يقدر
1: ريحت مدافعين الظفرة،
2: الكل هجم عليك من الأطراف من العمق، خلاص حتى اللي صاروا خطرين بس فراس بالعربي ودريسة زين، وفراس حصل فرص وما قدر يسجلها. لجي تذي كابتن نرجع لطحنون، انت ليش هذه النزلة وفي نص الملعب مش خطرة ولا كورة بتروح منفرد ولا شيء، ليش تنزل لها النزلة؟ روح معاه وقفه يا أخي، يا أخي تقدر توقفه بأي طريقة. أنت نزلت هذه النزلة كلفت فريقك ما لا يتحمد عقباه، يعني أنت اليوم فريق لما 50% هو سبب الهزيمة. فأنا أعتقد كابتن كان ماشي شو اسمه، كان ماشي بطريقة رائعة حتى اليوم كان الأفضل، لين يضطر لين يضطر، حتى بعد الطر حصلوا على فرص كابتن وضيعوها بالعربي فرصتين ضاع عن هدفين، يعني
1: في كرة في القائم بقى.
2: في كرة في القائم وليتها مرة ثانية ولعبها وطلعها الحارس. لازم تذي كابتن أنا شو اللي نقوله اليوم، مثلا الظفرة أخذ اللي يباه، ولازم كذا أنا تكلمت قبل ثلاث مباريات أو أسبوعين قلت ليش استغنوا عن البركاوي، صح ولا لا؟ صح. هنا بنفس هذا هني حتى في التلفزيون، ليش أنت استغنيت عن هدافك
1: اللي رجعته اليوم ياب لك الفوز؟
2: أيوة. اللي هو قالوا والله راح مكان ثاني، لا أنا بقنع أنه يجلس لأنه هو كان من سبب بقائي العام الماضي في الدرجة الأولى، كان من منافسين هدافين الدولة، هو اللي كان السبب أيضا في حصادك 16 نقطة. فأنا أعتقد هو أيضا سوى خطورة كبيرة مع الخليوي مع اللعيبة اللي كانوا معاه. فأنا أعتقد حتى في لعيبة راحوا من عندهم جيبسون لكن اليوم أنا أقول زين أنت رجعته أول ما نزل يا أخي حط بصمته على الجول وقدر أن يسجل لك الهدف الثاني بأهم ثلاث نقاط زين يأخذن الظفرة اليوم.
1: بيك دكتور في هالمباراة، لكن ناخذ بعد بطارق. بطارق مس عليك بالخير ومبروكين الفوز.
3: الله يبارك فيك،
1: كيف حالك؟ الله يعافيك، يا مرحبا يا ابو طارق. لكن فوز بشق فوز بشق الانفس،
3: المهم ثلاث نقاط
1: هذا اهم شيء. ها
3: نعم،
1: كيف شفت الفريق ابو طارق؟
3: عبد الحميد ما شاء الله يعني كفه ووفى عبد الحميد
1: عن الوحده
3: وعن الفرق الثانيه.
1: ايه
2: مشكور.
3: انا ضامن نفسي ادخل اليوم وانا فايز، انا اهم شيء عندي في الايام هذا الضغط هذا وكل شيء ثلاث نقاط.
1: صح، هذا اللي قالوا الكباتن بعد،
3: وثلاث نقاط جبتها.
1: شو يحتاج الوحده ابو طارق بعد الثلاث نقاط هذه في التوقف؟
3: والله الوحده يحتاج الروح وبعدين يمشي.
1: بس روح بدون ما يحتاج يضيف اي لعيبه،
2: يحتاج الروح ليروح قدام. ها
3: ايوه، لان شوف في فرق، هذا كره قدم، في فرق لو جبت ناس فيها ولعيبه كبيره ما بيمشي، يعني الجمهور كله الحين طايح في الجزيره يقول لك يرجعوا الجزيرة، الدوري بعده في الملعب.
1: جاي الجزيرة متصدر ترى.
3: المهم شوي شوي جايين الفرق الثانية اللي تحته على شوي شوي.
1: مبسوط انت اهم شيء اليوم بطارق.
3: انا مبسوط.
1: يلا
3: ابو نواف، يلا ابو نواف.
1: اه
3: امس تنقيعاته يعني كل في جمهور قالوا الوحده بيفوز. لا
1: لا ابو نواف قال للوحده ولا قلت تعادل؟
3: لا الوحده ما
4: لا قلت الشارجه بيفوز.
1: اه قلت الشارجه.
4: الشارجه نسيت محمود.
1: زين قال الشارجه فريد، والدكتور قال تعادل، كابت عبد الحميد قال الوحده، واحمد الحوري قال الوحده.
3: انا متابعهم. انا متابع اتصلت بس اسلم.
1: يعني الوحيد اللي قال الشارجه فريد علي، شو تقول له؟
3: فريد
4: يعني. مبروك طارق، مبروك ابو طارق الفوز.
3: مبروك
4: الله، وان شاء الله القادم يكون افضل ان شاء الله.
3: ان شاء الله.
1: قال لك ردوا عليك ترى. ردوا على توقعك. انت توقعت الشارجه.
4: والله
3: ها
4: والجماعه
3: ما شاء الله ما تقصرون اللعبه كلهم
4: محللين. نعم نعم بيض الله وجهك يا ابو طارق. بيض الله وجهك
5: الله يحفظك يا ابو طارق.
3: وجزاهم الله خير. احنا ما حقهم بنعطيهم حقهم زياده بعد.
5: تسلم.
1: مشكور مشكور يا ابو طارق، مشكور يا ابو طارق.
3: حياكم الله، مرحبا.
1: الله يحييك. مرحب مرحب. زين كنا نتكلم عن الظفرة وحتى دكتور كيف شفت المباراة وكيف تكلمنا عن أهمية الفوز.
5: أول شيء أنا أحب ابو طارق كل أمانة أقول لك، أنا ما أعرفه طبعا، لكن أقول لك محتاجين يعني نشوف هذا من الجماهير اللي شو قال لك. أنا الآن أبغى نتيجة.
1: إيه.
5: قبل الأداء. بغض النظر الآن الفريق، وأنا أقول لك الواحد اليوم من أفضل المباريات، يعني أربع مباريات كان اليوم هو الأفضل، اليوم من أفضل المباريات بغض النظر النتيجة، النتيجة مهمة جدا لفريق الواحد. أما حتى والظفرة كابتن زي ما تفضل كابتن، أن حتى كان في الشوط الأول هو كان أفضل، ضيع فرص أكثر من فرصة، لكن الطرد اللي حصل أول شيء طحنون، ونحن نقول أغلب اللاعبين إذا أي لاعب ظهره مبقول وعلى الخط وعلى كذا، ليش تنزل سلايت؟
1: إحنا نقول في نص الملعب،
5: نحن نقول في اللعب يعني تنزل حلقة. ليش؟ الشيء الثاني رغبة الظفرة. كل ما نقول ترى الظفرة في كل مباريات اللعبة، سواء كان مع الشباب الأهلي، سواء مع غرفكان، سواء أول مباراة مع مباراتهم، كانوا ترى جيدين، ما كانوا سيئين. حتى مع الشارجة لما كانوا 2-1 وعقب 3-1 مع الوحدة في آخر مباراة في الشوط الثاني كانوا مميزين، ضيعوا لولا على كرتين.
1: صح، كانوا أقرب للفوز.
5: أقرب للفوز.
1: صحيح.
5: اليوم في الشوط الثاني شفنا هالرغبة، لكن شفنا في وين لما أنت عمل كبير. أنا أشكر إدارتنا لظفرة إن رجعوا البركاوي مرة ثانية، رجعوا البركاوي مرة ثانية. جابوه. لو إدارات الثانية يقول لا والله هذا اللاعب ما وقع معانا نحن ما نريده، لا، في كرة القدم يمشي هذا اللاعب المميز والجيد. هو كان عنده عروض، لكن كانت عروض ممكن مش صحيحة. دائما دائما نحن ندخل على اللعيب في النهاية، اللاعب يتحسب انه ممكن اي نادي ياخذ من الاندية الكبيرة، لكن انا اعتقد اليوم الظفرة استحق الفوز، وبالذات في الشوط الثاني عمل ادارة نادي الوحدة على عمل مستوى كبير.
1: ادارة نادي الظفرة،
5: ظفرة
1: الوحدة،
5: اسف، ادارة نادي الظفرة. لكن انا شوف محمود، خلي الحين مباراة صوب كرة قدم، أنا أقول صراع تنافس ما بين الفرق. اليوم من الثامن لين مركز 14 يمكن فرق 5 نقاط، بس 5 نقاط. المقدمة 5 نقاط.
1: صح.
5: فإذا أنت عندك صراع، وأنا أقول لك أحذر من الحين كل الأندية اللي تحت، ترى البقاء ترى في هذا الموسم ترى صعب. لا تقول والله أنا فريق نازل من الحين، لا لا لا، نحن نتكلم عن 5 جولات، ترى فروقات بسيطة جدا، فرق مباراة مبارتين تحصل عمرك أنت الأخير. الصراع المنافسة نفس الشيء، لو خسرت اللي عنده 13 و12 وفاز 9 نقاط بيكون هو معك. أنا أعتقد أهم شيء في دور الإمارات اللي هو هذا اللي يحصل، هو الصراع، التنافس ما بين الفرق، التنظيم الجيد على مستوى عالي، الرزنامة، الجمهور حضور على مستوى. فأنا أعتقد هاي الأشياء الجيدة اللي هنشاهد.
1: صحيح. يعني اليوم دليل على كلامك الأخير، بنياس إذا ينتصر ويتعثر العاشرة كلبة يتعادل معاه بالنقاط، يعني من الأخير للعاشر 3 نقاط فقط، وعندك من الأول لين السابع أربع نقاط.
5: أربع.
1: أربع نقاط. أوكي، من بطارق قبل شوي إلى طارق هذه المرة. طارق مساء الخير.
6: مساء النور يا محمود.
1: يا مرحبا وسهلا.
6: بداية نرحب، يعني نرحب فيكم، بداية جميلة، برنامج جميل، ومشي على الكباتن اللي موجودين، يعني فعلا نحن محتاجين نفس هالبرامج.
1: الله يسلمك يا طارق، الله يسلمك، مشكور.
6: وتثرونا صراحة.
1: مشكور.
6: بدون أي مجاملة. والدكتور الله يعطيه الصحة والعافية قال كلمة طيبة صراحة.
1: شو قال؟
6: قال يوم المنافسة سواء في القمة ولا في القاع، فعلا مباراة مبارتين يمكن تفرق معاك.
1: صح.
6: اللي تحت فجأة يمكن تشوفه فوق، واللي فوق يمكن تشوفه تحت. وفي نقطة مهمة حاب أضيفها، عودة الوحدة اليوم للمنافسة صدقني راح تشوف دوري مغاير تماما، يعني لازم الوحدة يرجع اليوم.
1: الوحدة رجع بالنقاط، لكن شكل الوحدة للحين مو مقنع طارق.
6: نتمنى أنه يرجع الوحدة اللي نحن نعرفه، لأن أنت تخيل الجدول فيه الوحدة، العين، شباب الأهلي، الوصل، الجزيرة، الشارجة، تخيل هذه كلهم موجودين فوق يتنافسون.
1: صح.
6: كيف بتشوف شكل الدوري؟
1: صح.
6: حضور الجماهير، المنافسة، المناوشات الجميلة بين الجماهير، صدقني فعلا بنشوف شيء جميل.
5: صحيح.
1: طارق بعد خمس جولات كيف تشوف شكل المنافسة؟ منو الفريقين أو الثلاث فرق الأجهز؟ وجهة
6: والله
1: نظرك.
6: والله هذه بتكون عند أخوي حسن.
1: إيه.
7: مرحبا يا كباتن.
1: مرحبا. مرحبا. الله يعافيك.
2: هم بعد في استديو معاهم.
7: صراحة محارب جولة ورجعت.
1: إيه.
7: المهم.
1: أنت كنت استراحة محارب، أوكي.
7: ايه صراحة محارب كنت خارج الدولة.
1: الحمد لله على سلامتك.
7: الوحدة الله يسلمك. الدوري بيتوقف فترة. اتوقع هذا التوقف لصالح الوحدة. انه يعدل اوراده.
1: زين الحين انتم الحين انتم مشاركين ومتصلين تمدحون الوحدة ومستانسين بعودة الوحدة، بس ولا واحد فيكم وحداوي ترى. انا الحين ترى طارق وحسن
2: لا هم في استديو محمود، هم الاثنين بعد عندهم استديو.
1: جزراوي وأهلاوي.
5: لا
1: إيه
5: أول مرة والله.
6: يعني نبغى نشوف دوري جميل، يعني إحنا اليوم كنا موجودين في المدرجات.
1: إيه.
6: يعني مشتاقين لجمهور الوحدة صراحة.
1: صح صح، افتقدنا جمهور الوحدة. صح.
6: نحتاج يكون موجود في المدرجات والمناوشات الجميلة بين جماهير الوحدة وباقي الأندية في حدود الأدب والاحترام. طبعا صدقني والله العظيم دورينا جميل.
1: صح.
6: والله دورينا جميل وقوي، ومحتاجين عودة الجماهير.
1: بيرجعون إن شاء الله، الحين بيتعدل الجو عقب التوقف، ويرد إن شاء الله منتخبنا من هناك فايز بكأس الخليج بعد. بيكون الحماس موجود
6: جميلة جدا.
1: إن شاء الله.
2: بس بعد محمود هو يقول الجمهور مشتاقين محتاجين، الجمهور بعد يريد لعيبة كابتن. الجمهور يريد بعد لما يستانس يجي لفلان لعلان لفلان.
1: هي شوف أمس العين الوصل.
2: إيه لنجوم. يعني أمس مباراة العين الوصل ما تقدر حتى تروح تشرب مشان ما تضيع عليك فرصة ولا تضيع عليك لقطة ولا تضيع عليك هجمة ولا تضيع عليك قطعة كورة. فهذا المهم. يعني أنا ما كنت يعني لما مثلا لما كنت أشوف الوحدة استمتع. تشوف في ناس أنا كنت لاعب ولعب ضد هذه الأندية كلها. في استمتاع انك تلعب ضد فريق انت وهو منافس مع بعض. ترى معليش المنافسة على صوب، لكن ما يخص انه يمتعني في في في لعبه. فهذا هو الشيء. يعني انا لما افقد اليوم افقد مثلا متعه الوحده اتضايق. فالجمهور نفس الشيء يريد بعد لعيبه يجيبهم للمدرجات.
6: كابتن محمود مداخله بسيطه بس
1: تفضل.
6: نبغي من الكباتن الموجودين عندك الله يعطيهم الصحة والعافية يحطوننا أو يرشحوننا ثلاث فرق
1: للدوري بعد خمس جولات. ثلاث فرق. لا أقول لك، وأنا بضيف لهم شيء أصعب شوي بعد، أباهم يضيفون ثلاث فرق للمنافسة وثلاث فرق بتنافس على الهبوط. فاسمعونا لنهاية الحلقة بنشوف شو يقولون. احنا ما خليهم يجهزون.
2: بالمستوى اللي شفناه الان
1: الحين ما هذا اختبار اختار ثلاثة الحين انتم توقعاتكم في النتائج كلها اغلبها غلط بعد الحين في المنافسة بعد خلت تكون غلط شو المشكلة؟
2: لا مش غلط حرام لان ثلاث فرق هي اللي تستاهل اربع هي اللي تستاهل
1: بدون حكم
2: انا اقول عليهم منافسين
1: اوكي اربع يلا اربع خلاص بنزيد فريق عشان الكابتن عبد الحميد
8: انا من وجهة نظري محمود واخواننا اللي منتصرين الله يخليهم يطول عمارهم ما شاء الله عليهم عندهم نظرة كروية باين عليهم لكن أنا أشوف أن ترشيح للمنافسين أسهل بكثير من ترشيح اللي بينزلون
1: الهبوطة
8: لأن هالست فرق أعتقد من الصعب
1: هناك شوي أوضح
8: أما أنا أعتقد من وجهة نظري من عقب خمس جولات ثلاثة هم اللي راح يتنافسون على الصدارة
1: طارق وحسن شكرا لكم
7: وحن
1: في كل الجولات نتريى مشاركاتكم فتحتوها على نفسكم
7: حاضرين
5: منو شباب الأهلي منو الجزيرة
1: الجزيرة طارق وشباب
2: الأهلي اللي قال الدكتور
7: شباب
1: مشكورين
8: يعطيكم العافية
1: قبل لا ننسى محورهم زين خلاص بسهلها عليكم ثلاث أندية بتنافس على الدوري مثل ما قال طارق
8: أربعة.
1: صح قلنا نزيد واحد عشان أوكي دكتور
5: أنا أربعة قايل من أول من أول جولة
1: العين والجزيرة
5: ثاني الجولة العين شباب الأهلي الجزيرة الوصل
1: الوصل
4: ثلاث العين الجزيرة الوصل
1: سبعة شباب الأهلي أوكي أستاذ أحمد
8: العين الجزيرة شباب الأهلي
1: وتستبعد الوصل عبد الحميد
2: أنا قلت لك أربعة فرق
5: مثلي
1: مع الدكتور يعني
2: لأن صراحة
5: لأن دائما كنا نلعب ضد بعض
2: يعني. شوف الأربع الفرق لو يعني حرام أنا مثلا بعد أمس الوصل كابتن قمة
1: صح
2: أمس الجزيرة ما يحتاجها زين العين وإضافتين إلى شباب الأهلي كابتن صحيح في مباراة لكن شباب الأهلي راجع عنده نجوم كابتن
1: أوكي عشان الوقت لازم نتكلم عن مبارتين بعد اللعب اليوم عندنا كلب انتصار مهم جدا كابتن فريد على حساب عجمان وعجمان انطلاقته التاريخية توقفت في مباراة اليوم
4: بس شوي عن الظفرة الأجمل في الظفرة أنه قدر يحول
1: مو بالظفرة كلبة
4: لا الظفرة شوي بعد ولا
1: كلبة تبغى تتكلم عن الظفرة أوكي ما سمعت
4: يعني. نعم أوكي. أخر تأخيرة من خسارة إلى فوز وهذا شيء مهم اللي ساعد الظفر أكثر هو صراحة
1: الطرد
4: ما بقول لك حتى أقول الطحنون
1: يعني
4: اليوم الفرقة لما ينقص لاعب يعانون نعم
1: تعاني. انزل قبل لا تتكلم عن كلبة أنا نسيت شيء أكيد الكلباوية إذا في حد كلباوي يسمعني الحين يتريى أغنية كلبة بعد الفوز اليوم مبروكين كلباوية مبروكين

0: صوت الملاعب، الإثارة والمتعة، والتحليل المنطقي.
1: ألف مبروك مرة أخرى، هذا الانتصار المهم بالنسبة لكلبة، حظ أوفر لعجمان. أستاذ أحمد الحوري، انطلاقة عجمان التاريخية توقفت اليوم في ملعبه أمام كلبة، كيف شفت المباراة؟
2: وتوقفت مع احترامي لكلبة، أكيد يستحق الفوز، نبارك لهم، لكن أيضا اللي ساهم في ظهور النتيجة اللي وصلت إليه هو عجمان. عجمان لم يتعامل مع الفرصة السانحة أن يوصل إلى النقطة 12، كان بيريح نفس ارتياح يعني على مدى طويل مثل ما يقولون قبلته، لكن اليوم ما شفنا عجمان. حتى شوف حتى الطريقة اللي متعودين عليها في أربع المباريات السابقة، عجمان يلعب بأريحية، الشوط الثاني أيضا يعود وتكون له أفضلية، كل هذا السيناريو ما شفناه، رغم أنه مثل ما قلنا أنه في كان متسع من الوقت أن يعود. شو يقولون عن سيناريو الشوط الأول أيضا كان مساعد، لما سجل عجمان في آخر الدقائق وقلص الفارق إلى هدف واحد، توقعنا أنه بنشوف عجمان اللي متعودين عليه في المباريات السابقة الأربعة، أن هذا التوقيت الشوط الثاني توقيته، يعرف كيف يعود، يعرف كيف يكون هو صاحب الأفضلية، لكن ما شفنا هذا الشيء كله في عجمان. مثل ما قلت افتتحت انت تقديم هذه المباراة، بالفعل كانت انطلاقة تاريخية بكل المقاييس، بيوصل للنقطة 12، هذا كان متاح أمامه بصورة مغايرة عن كل ما أتت عليه النتيجة النهائية.
3: محمود اللي يشوف المباراة يقول ان عجمان فايز 1-0 وباقي الوقت بدل ضايع وجالس يدافع في نص ملعبه من بداية المباراة، وعجمان معطي المباراة للكلبة يلعب.

0: مرة عجمان معروف بقوته الهجومية، زين بقوته أيضا في خط النص. أنت أعطيت كلبة هذه المساحة كلها. اليوم سامان قدوس سوى اللي يريده في في في في في خط المقدمة. فأنا أعتقد كابتن شيء ثاني زين على عجمان زين، إنه أجا يعني تفاجأ الهدف الثالث 3-1 رد حتى ولو سجل
1: صعبت
0: خلاص صعبت. لأن تدي كابتن أنت من بداية المباراة سلمت الخيط والمخيط الكلبة وخليتهم يلعبوا يمشوا كورة يلعبوا مثل ما يريدوا. صحيح يا هدف رائع لأزارو في الشوط الأول زين وقلص الفارق 2-1، لكن أنا أعتقد أنه لا حول لهم ولا قوة في المباراة وقدر أن يخطفها كلبة، وأهم 3 نقاط لكلبة وأهم 3 نقاط يخسرها عجمان.
1: صحيح. نحن بنتكلم عن أيضا مباراة حضرت اليوم، قبل لا نتكلم عنها أباكم تجهزون في الدقيقتين يعني في آخر دقيقتين بعد الخمس جولات بعد الخمس جولات شو أبرز شيء لاحظتوه من لعيبة مدربين مشاهد نتائج أمور في الخمس جولات، لأن خلاص وصلنا للتوقف وننتظر مشاركة منتخبنا إن شاء الله في كأس الخليج. خلنا نتحدث عن خورفكان وبنيوس. دكتور يعني توقعنا رغبة كبيرة من الفريقين، توقعنا مباراة مفتوحة خاصة وأن الفريقين يحتاجون هذا الفوز وهذه النقاط، لكن ما شفنا هالشيء. 0-0 وحتى ما كان فيها فرص كثيرة للمباراة.
2: الفريقين في نقص مشترك ما بينهم اللي هو تغيير مدربين. خورفة كان غير مدرب فاز، اليوم كان تغيير مدرب بنياس، كذلك كان دفع معنوي للفريق. اليوم كان رايح بنياس للفوز، وفعلا لو خسروا اليوم بنياس كانت تكون مشكلة كبيرة عليهم. المباراة عموما يعني كانت متكافئة، يعني في الشوط الأول كان حتى خورفكان أفضل في بعض الفترات المباراة. في الشوط الثاني شفنا بنياس بعد ضيع فرص كما ضيعوا فريق خورفكان، لكن كابتن حسن عبدولي أعتقد بيكون على لأنه هو عنده خبرة مع الفرق الخاصة في الموضوع البقاء، فريق شكله أفضل. اليوم شاهدنا جودوين، أنا جودوين وين كان دورها 4 مباريات؟ حرام كان كابتن نشيله ظلم هذا اللاعب اللي ما كان يلعب. كل أمانة أقول لك اليوم كابتن حسن العبدولي أعتقد الحكم صعب الآن، نحتاجين إلى باقي المباريات لكن التعادل لو خسروا اليوم بنياس كانت بتكون مشكلة كبيرة، لكن التعادل مهم جدا
1: ما فوز لكن على الأقل ما خسر. كابتن فريد كيف شفت بداية الكابتن حسن العبدولي مع بنياس، وكيف شفت اليوم التعادل اللي حضر المباراة، كيف تكلمني عنها؟
3: طبعا اليوم بنياس كان أفضل من عقب 3 مباريات، خلي مباراة مع العين طبعا بس اليوم كان أفضل. أما بالنسبة للتعادل بالنسبة حق بنياس وبالأخص بعد ما جاء من 4 خسائر متتالية في هذه قبل هذه الجولة، إيقاف سلسلة من الهزائم وتطلع بنقطة، أنا أشوف نقطة إيجابية وممكن بنياس يبني عليه الكثير في المباريات
1: الفترة التوقف.
3: نعم
1: أوكي. مرت 5 جولات من دورينا وحاليا مقبلين على توقف، نترقب إن شاء الله ظهور منتخبنا الأول مع زلاتكو، لكن دورينا حضرت فيه أمور كثيرة، حضرت فيه تقلبات، حضروا فيه المنافسين بشكل قوي اللي موجودين في صدارة جدول الترتيب. كابتن عبد الحميد شو أبرز شيء ممكن تكلمني عنه في 5 جولات؟
0: أبرز شيء أول شيء ظهور حراس المرمى كابتن بهذا المستوى الرائع.
1: شلها عنك؟ كاتبينها أحمد الحوري ترى غش. أنت كاتبينها بعد؟ خلاص أوكي اتفقتوا عليها
0: يعني. لأن صراحة كابتن اللي قاموا به في هذه الجولة رائع.
1: صح. خاصة هوركاس الوصل وفاكوندو الوحدة.
0: وأيضا أغلو الجزيرة.
1: أغلو الجزيرة صح.
0: من الحراس الرائعين. شيء ثاني تراوري، أنا المشهد مالي في كل مباراة. ليش؟ محمود اللي يقوم بتراوري رائع جدا، ما حد ممكن أمس ما حد شافه. تراوري ترى من اللعيبة الخطرين في الإضافة الهجومية لفريق العين. تعرف أن أنا أعتبر من أخطر لعيبة العين داخل خط 18 للفريق الخصم. أمس رغم تسجيله للهدف إلى أنه أيضا كان في 4 كور خطرة، تراوري أيضا كان موجود داخل خط 6 في مباراة الوصل. أيضا لا ننسى تعادل المتصدرين وراء بعض في 3 مباريات، ولا حد كسب من من من من تعثر اللي قبله. فأعتقد الثلاثي تعادل أمس.

0: هذه كانت عادلة وحلوة للدوري. شيء ثاني والأخيرة عيال رحيمي كابتن.
1: صح.
0: يعني رغم المصاب الجلل، رغم سفرهم، رغم التعب، رغم هذا، إلا أنهم أمس رغم التبديلات الاضطرارية اللي هم دخلوا فيها، ولا كان ممكن أنهم يجلسوا للشوط الثاني.
1: نعم.
0: زين؟
1: صحيح.
0: لكن أيضا نزلوا وقدموا أداء رائع وجميل وكانوا على مستوى الحد.
1: بالفعل بالفعل. واليوم الشيخ هزاع بن زايد الله يحفظه توجه لنادي العين وقدم التعزية لعيال رحيم حسين وسفيان. أستاذ أحمد، أبرز المشاهد عندك.
2: طبعا أنا مثل ما كلم كابتن عبد الحميد، كنت من ضمن المشهد الأول، وكنت كاتب إنه هو يعني ما عندي مشهد ثاني، لكن أضفت ما دام هو تكلم عن الحراس أضفت مشهد ثاني. المشهد الأول بلا شك الحراس الجدد أضافوا الكثير إلى الفرق، أضافوا الكثير إلى المنافسة. يعني لما نتكلم عن فوكوندو اليوم شفناه، وعلى مدى المباريات اللي شارك فيها، لما شفنا البارحة هوركاش حارس الوصل، شفنا كيف وقوفه في أكثر من فرصة، وأيضا ديستانو الجزيرة بالفعل أضافوا الكثير وراح نشوف منهم الكثير. وإذا هناك فرق راح تحسم بسبب هذه الأسماء اللي موجودة. أيضا الشيء الثاني أو المشهد الثاني، مشهد هذه الجولة، مشهد 4 تعادلات في جولة واحدة، بعد أن لعبنا 28 مباراة قبل هذه الجولة فيها تعادل واحد، اليوم جولة 4 تعادلات من 7 مباريات، ومنها أيضا تعادل سلبي لأول مرة. فهذه المشاهد شفتها.
1: دكتور موسى، دكتور وايد كتبت أنت.
3: لا أنا ناس أكتب أشوف.
0: أوكي.
3: لا أنا هو مشهد القمة، فعلا قمة بين وصل والعين
1: والوصل.
3: جمهور الوصل وتعزيته للاعبين رحيمي وسفيان، وهذا الشيء
1: سفيان وحسين،
3: سفيان وحسين، اعتقد هذا الشيء جيد. وروح رياضيه وكره قدم في النهايه، انا قلت نسيج اجتماعي يمكن امبارح بعد قلت له كابتن، هذا الشيء كان جدا، ومباراه كانت قمه فعلا. هذا شيء احنا نقول حضاري لكره القدم في الامارات، ان المباراه طلعت بروح رياضيه اوفت بوعودها وعلى مستوى عالي فعلا فعلا. التنافس ما نشاهد السنه المنافسين اللي هم كانوا الهدافين المعروفين قوم لابا واكثر من هداف وخريبين منافسين، لا طلعوا لنا منافسين هدافين لاعبين اخرين اكثر من لاعب، سواء كان يوسف الكتيه او سميدو او اكثر من لاعب. وتالق زي ما اقول لك، الصراع هذا اهم شيء عندي، صراع في المقدمه وصراع في اسفل القاع، في اسفل جدول الدوري لصالح الدوري، لصالح الدوري. اليوم فوز الوحده لصالح الدوري، النقاط اللي كتبت فيها فوز الظفرة وتعادل بنياس أعمل صراع في كذلك نفس الشيء. هذا مشهد
1: كابتن فريد.
4: أنا عندي مشهدين بس، اللي هو المشهد التعادل الفرق المنافسة والشوط طبعا رشحوا 4 الفرق، العين والوصل والشباب الأهلي يونايتد والجزيرة والنصر. يعني تشوف غريبة الـ4 الفرق اللي تنافس هم اللي تعادلوا، يعني كل واحد استفاد من هذه الجولة. وفي نفس الوقت الحراس المميزين أنا أعتبرها إضافة كبيرة للدوري.
1: اتفقتوا على الحراس. في مشهد شوي نسيته. ها؟
3: نعم.
1: صح؟ بتتفقون معي
2: إن شاء الله.
1: يونايتد
2: دائما متفقين معك.
1: يونايتد يونايتد ظاهرة هالموسم.
0: يونايتد مشهد كل أسبوع.
1: إيه مشهد كل أسبوع. وفي مشهد ثاني بعد نسيته، صدارة عبد الحميد في فول تايم. التوقعات. زين نحن وصلنا.
4: محمود نحن دائما دائما يعني خلنا نقول 80-70% الفرق اللي صاعدة. دائما احنا نرشحها اللي هو صح.
1: ايه
4: السنه لا، يونايتد انسى، طلع يونايتد.
1: ايه طلعته خلاص،
4: طلع يونايتد. شوف الفرق هاي اللي كانت موجوده اساسا من قبل.
1: عشان تي اقول لك مشهد مهم يونايتد هالموسم.
2: احنا طبعا ما دام بنتوقف نشكرك
1: محمود. لا انا اللي اشكركم،
2: كل الزملاء اللي يتعاقبون على تقديم البرنامج،
1: من ضمنهم مسعود موجود معانا اليوم، استاذ عصام زياد بعد.
2: إن شاء الله نلتقي
1: إن شاء الله إن شاء الله. وأنا أشكركم صراحة، دائما ممتعين على الشاشة وخلف المايك في الإذاعة كذلك. أشكركم
3: كواتب ما شاء الله برنامجك ناجح 90 دقيقة.
1: الله يسلمك مشكور.
3: والله بكل أمانة
1: مشكور, مشكور يا دكتور مشكور. شهادة هذه
0: ومسعود والأخ محمد الحامد والهوتي وسعيد المعمري صراحة كلكم يا كابتن كفاءات لأبو ظبي.
1: الله يسلمكم الله يسلمكم. بس أنا ما خلص الموسم توقف من رد مشكورين مشكورين كباتن. شكر موصول لكم مستمعين الأعزاء. شكرا لعصام زياد أيضا من الإعداد والإخراج. ونلتقي بكم إن شاء الله بعد فترة التوقف اللي نتمنى فيها كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا في خليجي 27 في جدة. إلى اللقاء.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي FM.

نظام دراسي جديد. خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم 5 دقايق. 5 دقايق أو 10 بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات، بس نسأل كيف كان يومك؟ دقايق من السوالف العامة والاستماع، نتعرف على طموحات وأسئلة، وممكن نكتشف تحديات باطلاعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي،
4: مكالمتك ورقمك مسجلين
5: والشرطة بتتصرف معك.
6: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
7: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
6: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
3: أمنكم مسؤولية، قيادتك تعكس وعيك.
8: حاضر حاضر. أوف أوف، الله يهديك، تسوق وكأنك في حلبة سباق.
9: للأسف يا خالد، كثير اللي ما يلتزم بقوانين المرور وما يدرون إنهم يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
8: والله صح كلامك،
9: السرعة والتهور واستخدام الهاتف وتجاهل الإشارات أشياء نشوفها كل يوم ولكنها تنتهي بكارثة.
8: نعم، وكل مخالفة على هالسلوك تهدد سلامة الجميع، مو بس السايق نفسه.
9: شوف شوف شوف شوف الطفل وأمه كيف يمشون بثقة واثقين إن السيارات بتوقف لهم.
8: وهني الفرق، لازم نحن بعد نثق في طريقة قيادتنا للسيارات ونكون سائقين واعيين.
9: صدقني يا خالد، لو الكل التزم بقوانين المرور الوضع بيكون أفضل بوايد وكمية الحوادث بتقل كثير.
8: الوعي المروري لازم يبتدي من الشباب، هم اللي يصنعون فرق حقيقي في المجتمع.
9: صحيح، وكل شخص يبدأ بنفسه لأن القيادة مسؤولية وأمانة.
8: أنت تدرين أن شرطة أبوظبي عندهم جهود كبيرة من التوعية والحملات والمسابقات وحتى نشر القصص الواقعية لتأثير الحوادث.
9: وكلنا نقدر نشارك حتى لو منشور توعوي بسيط، ممكن توصل رسالة كبيرة للمجتمع.
8: ليش ما ننظم حملة توعوية للطلاب في الجامعة؟ توصل الرسالة من الشباب وإلى الشباب.
9: فكرة جميلة، وخصوصا لو ركزنا على المراهقين وغرسنا فيهم حب الالتزام من البداية.
8: ونحن بعد مسؤولين نربي جيل يعرف قيمة الطريق ويعرف القوانين ويخاف على نفسه وعلى الآخرين.
9: القيادة مسؤولية والأرواح ما تتحمل التهور، ولازم نكون قدها.
8: كلام جميل يا سارة، شبابنا فيهم الخير ويستحقون.
3: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ريحان العريمي، عذاري السويدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: المرأة الإماراتية، قصة وطن.
11: المرأة الإماراتية ليست فقط شاهدة على مسيرة التنمية، بل شريك أساسي في صناعتها، من قاعات العلم إلى مواقع القرار، ومن ساحات العمل إلى ميادين الابتكار. تثبت ابنة الإمارات كل يوم أن الطموح لا حدود له عندما يجد الدعم والثقة والإيمان بالقدرات.
10: يوم المرأة الإماراتية.
12: يوم المرأة الإماراتية.
10: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
13: الدكتورة حصة العتيبة.
14: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
10: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
15: فخورين بالإمارات.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.
2: زين نفل بتفينا قالي امشط القذل سلمت حياني.
1: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

أمان السينوك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

0: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل.
1: قلبي تبسم لي وغنى لها الحاني.
0: هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

مانسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

0: أبوظبي أف أم، محطة تجمعنا على المحبة والفرح.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
0: كل يوم دراسي هو فرصة جديدة للتعلم والنجاح. ابدوا يومكم بابتسامة واسمعوا لمعلمينكم. المعرفة هي طريق المستقبل، ومن الجميل أن يساعد الآباء عيالهم في البيت بالأمور الدراسية. التعاون المدرسي المنزلي مطلوب لنجاح الطلاب.

أبوظبي أف أم، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي أف أم.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع أبوظبي FM.

0: القيادة التي آمنت بالإنسان.
1: منذ تأسيس دولة الإمارات حظيت المرأة بدعم استثنائي من القيادة الرشيدة التي آمنت بأن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان، واليوم تواصل المرأة الإماراتية مسيرتها بثقة متسلحة بالعلم والكفاءة والفرص المتكافئة.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
2: مروة العقروبي.
3: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
5: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

أنا انتمي لك غلا من راسي إرساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسك، وانقالوا انت إماراتي.

0: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي اف ام. أبوظبي اف ام
1: نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي اف ام.

0: الشط القذل سلمت حياني.
1: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

عمان السيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاه لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

0: ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن.

هذا صوت جابر جاسم الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعة شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

0: شكرا أم الإمارات.
1: حين نتحدث عن تمكين المرأة الإماراتية فإننا نستحضر بكل فخر رؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، التي كرست جهودها لعقود من أجل دعم المرأة والأسرة والمجتمع، لتصبح المرأة الإماراتية اليوم نموذجاً مشرفاً يحتذى به في المنطقة والعالم.
0: يوم المرأة الإماراتية. يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
2: الدكتورة حصة العتيبة.
3: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة ليختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجد

0: لا القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008، وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
1: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
2: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات،
3: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
2: فخورين بالإمارات.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي أف أم.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقرا يا عيل على المسرح ولا جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظامه.
0: أبوظبي FM صوت الإمارات اللي تحبه.

0: زين فله تتبين اغاني امشط القذل سلمت حياني.
1: هذه وحده من الاغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقه في الذاكره ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية، ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية، ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

عمان السيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

0: مع أبوظبي أف أم.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام. هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل.
1: قلبي تبسم لي وغنى لها الحاني.
0: هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.
2: نسعى

مانسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

0: يا محلى هالزمن ومحلى اغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: ابو ظبي اف ام، صوت النخبه تسمعه الصفوه.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: من أجمل الصفات اللي يتحلى فيها الطالب هو احترام المعلم. المعلم يبذل جهده ويقدم لنا من معرفته وخبرته. كلمة شكر واحترام تصنع فرق كبير، والطالب المؤدب يكسب ثقة الجميع ومحبتهم.

0: زين فله بتبين اغاني امشط القذل سلمت حياني.
1: هذه وحدة من الاغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

مع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

كل لحظة أجمل مع بوظبي اف ام. هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن.

هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي واتسعة شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

مانسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو؟
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
5: دامتشي. أوكي الموضوع فيه هدية يا حلاتك.
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله كيف صدقته؟ لا لا لا لازم أتصرف. صح أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وأنتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
5: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟
6: كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك.
5: ليش؟ أنا شو سويت؟
6: الكل عرف تمثيلك.
5: ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
7: شيخة شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
5: تخيلي في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
7: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
8: شيخة شويخ
5: شويخ يمه حبيبتي، شوفيك
8: احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
5: تخيلي يمي قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يمي انا والله العظيم ما سويت شيء.
8: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين حبيبتي. بس شو، لازم نوقف هالشيء، مستحيل هاللي يصير. تعرفين بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد، تمام؟
5: إن شاء الله أمي.
8: خلاص هدي حبيبتي هدي.
5: إن شاء الله.
9: من السالفة اللي قلتيها الواضح أنه تنمر إلكتروني وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك أنت تكلمتي.
5: كنت خايفة بس الحين حاسة أن في حد واقف وياي.
7: الحين عرفت أن السكوت ما كان حل. أنت قوية وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
5: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكراً، الصديق في وقت الضيق.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبدالله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: فخورين بالإمارات.
11: إمارات الخير، أرض المحبة،